سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.

ثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك

تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى

أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى.

ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأودت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقلعن

عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.

يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الْعُلَى

تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى

0: والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها،

0: يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثر هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتوهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة

الأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو

فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 56 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم البصير. فالبصير كما ورد في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنى هذا الاسم في اللغة البصر هو العين أو حاسة الرؤية، وقيل البصر هو النور الذي تدرك به المبصرات. وكلكم يعلم أن العين مهما تكن حادة النظر ومهما يكن الشيء واضحا، لا بد من وسيط من النور يتيح للعين أن ترى هذا الشيء، ويمكن أن تسحب هذه الحقيقة على العقل. فالعقل مهما كان حاد الذكاء ومهما كانت الأمور واضحة وضوح الشمس، لا بد من نور إلهي يكشف لهذا العقل حقيقة الأشياء. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والعقل من دون هداية الله، من دون وحي السماء، من دون خطاب الله للبشر، العقل يضل ويضل وينحرف ويحرف. فالبصير من البصر، والبصر هي العين، والبصر حاسة الرؤية، والبصر النور الذي تدرك به المبصرات. هذه المعاني وردت في معاجم اللغة. والبصر نفاذ الحقيقة في القلب، والبصيرة قوة القلب المدركة للحقائق. نقول فلان ذو بصيرة، أي عند في قلبه قدرة على كشف الحقائق. والمبصر هو العالم والحاذق، والتبصر هو التأمل والتعرف والثبات في الدين. قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، ينبغي أن نضع بين أيديكم هذه الحقيقة. هذه الحقيقة هي أن مشكلة الناس جميعاً في انحراف الرؤية وفي خطأ الرؤية، لأن الإنسان في الأصل مفطور على حب ذاته، على حب وجوده، يحب ذاته، يحب سلامة وجوده، يحب كمال وجوده، يحب استمرار وجوده. فكيف يسلك طريقاً فيه هلاكه؟ فكيف يقترف المعاصي والآثام؟ فكيف يهلك نفسه بمعصية ربه؟ لأنه رأى خطأً أن المعصية مغنم له، لأنه رأى خطأً أن كسب هذا المال ربح له. الإنسان بمجرد أن يعلم، فحرصه على سلامة وجوده، وحرصه على كمال وجوده، وحرصه على استمرار وجوده يحمله على طاعة الله عز وجل. هؤلاء الذين يقترفون المعاصي والآثام، هؤلاء الذين يرتادون الأماكن المحرمة، لماذا ارتادوها؟ لماذا أقبلوا على المعصية؟ لأنهم توهموا أنها تسعدهم. ولو عرفوا أن

أن طاعة الله عز وجل هي وحدها التي تسعدهم، وأن الإقبال عليه هو الذي يطمئنهم لما سلكوا هذا الطريق. فما الفرق بين مؤمن مستقيم على أمر الله وبين عاص متفلت من أمر الله؟ الفرق بينهما الرؤية. سيدنا يوسف

إن صحت رؤيتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة، وإن انحرفت رؤيتك فسد عملك، وإن فسد عملك هلكت في الدنيا والآخرة. يعني أكاد أقول إن الفرق الوحيد بين الشقي والسعيد، بين المستقيم والمنحرف، صحة الرؤية أو خطأ الرؤية. لذلك ماذا كان النبي يدعو؟ كان يدعو ويقول: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. لذلك أيها الإخوة، يعني أحدنا حينما يرى أن المعصية مهلكة له وأن الطاعة مغنم له، هذه نعمة والله الذي لا إله إلا هو لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن أن ترى الحق حقاً، لأن هناك من يرى الباطل حقاً، ولأن هناك من يرى الحق باطلاً. أما أن ترى الحق حقاً، أما أن ترى الباطل باطلاً، شيء آخر. إن رأيت الحق حقاً وإن رأيت الباطل باطلاً، الآن أنت بحاجة إلى إرادة قوية تحملك على اتباع الحق وترك الباطل. رؤية وإرادة، أرنا الحق حقاً والباطل باطلاً. والله آلاف مؤلفة، والله ملايين مملينة، ترى الحق باطلاً وترى الباطل حقاً. فإذا جاءت رؤيتك مطابقة لمنهج الله، إن رأيت الحق حقاً، إن رأيت الباطل باطلاً، هذه نعمة لا تقدر بثمن. لذلك أيها الإخوة، من عادتي أنني إذا رأيت شاباً مؤمناً مستقيماً أقول له دائماً: أعظم نعمة أنت فيها هي نعمة الهدى، نعمة أن رؤيتك صحيحة، نعمة أن في قلبك نوراً يريك الحق حقاً والباطل باطلاً. الإنسان إذا اتصل بالله ولاذ بالله وانطلق لتنفيذ أمر الله، الله عز وجل يلقي في قلبه النور. ففي اللغة إذن البصير، البصر هو العين، والبصر حاسة الرؤية، والبصر نور يقذفه الله في القلب، والبصر هو النور الذي يتوسط بيننا وبين المبصرات، والبصر قوة القلب في كشف الحقيقة، والبصير هو المبصر، والبصير هو العالم والحاذق، والتبصر هو التأمل والتعرف والثبات على الدين. هذا ما جاء في قواميس اللغة حول كلمة البصير. أما البصير بمعنى المبصر فهو فعيل بمعنى مفعول، كأن تقول جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. البصير بمعنى المبصر في اللغة يأتي هذا المعنى. الآن اسم البصير من أسماء الله الحسنى، وهو المبصر لجميع المبصرات، كل ما في الكون إذا أمكن أن يبصر فالله سبحانه وتعالى يبصره. كل المبصرات ربنا عز وجل بصير بها. البصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها، الأشياء كلها ظاهرها وخفيها من دون جارحة. في الدرس الماضي تحدثنا عن اسم السميع، وبينت لكم أن الله سبحانه وتعالى يسمع من دون أداة ومن دون جارحة ومن دون تغير في ذاته. نحن إذا استمعنا إلى شيء لا بد من أن يهتز غشاء الطبل حتى نسمع، من دون آلة
من دون جارحة.

من دون تغير في ذات الله عز وجل. والبصر في حق الله تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات، يعني الشيء إذا انكشف لك انكشافا تاما فقد أبصرته، قد ينكشف لك ظاهره، إذا انكشف لك ظاهره فأنت لم تدرك كمال صفته. قد تأتي أنت بقطعة ماس ثمنها 500,000 ليرة تضعها في الوحل ثم تضعها في الشمس، تبدو لك كدرة، فإذا رأيت ظاهرها ظننتها كدرة. لذلك كمال الإبصار أن ترى حقيقة الشيء، كمال الإبصار أن ترى حقيقة الشيء. لذلك قالوا هي الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت الأشياء. هذه الماسة التي يزيد ثمنها عن 500,000 ليرة إذا غمستها في وحل ثم جففتها تبدو لهذه العين كدرة. ما معنى اسم البصير؟ معنى اسم البصير هو الذي تنكشف له كمال صفات الأشياء. يعني أنت كإنسان بهذه العين تراها كدرة، لكن كمال اسم البصير يراها ماسة، فرق كبير. يعني الله عز وجل يعرف كل شيء، لا يخفى عليه شيء، أما نحن نرى ظاهر الأشياء، أما باطنها، أما حقيقتها فمحجوبة عنا. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الفكرة دقيقة، يعني اسم البصير هي الصفة التي ينكشف بها كمال صفة المبصرات. يعني فرضنا إنسان قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، مائل الزقن، يعني وقد يكون أعلم علماء الأرض في علم من العلوم. فأنت إذا نظرت إلى شكله رأيته يعني شيئا عاديا، لكن لو علمت ما ينطوي عليه من علم لأكبرته أعظم إكبار. فإذا نظرت بعينك إليه فأنت لم تكشف كمال صفات هذا الإنسان. أما إذا أدركت علمه وأخلاقه، طبعا هذا ورد في التاريخ عن أحد التابعين وهو الأحنف بن قيس، وصفه من وصفه فقال: كان قصير القامة، أسمر اللون، مائل الذقن، أحنف الرجل، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، مائل الذقن، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. طيب، لو أن واحدا من الناس نظر إلى الأحنف بن قيس فرأى فيه هذه الصفات التي لا ترضي فظنه شخصا عاديا، هل أدرك بعينه هذه كمال صفات هذا التابعي الجليل؟ لا. معنى اسم البصير أنها صفة في الله عز وجل تنكشف بها كمالات نعوت الأشياء. بصير يعلم كل شيء، يبصر كل شيء، ظاهر الشيء وباطنه وخلفيته وما ينطوي عليه. طيب، أحيانا إنسان يضرب يتيم، يضرب يتيم، طيب الله عز وجل قال: فأما اليتيم فلا تقهر. هو يضربه، هذا حينما يضرب اليتيم كأنه ارتكب معصية، كأنه سقط من عين الناس، لكن إذا ارتكب هذا

هذا اليتيم عملا قبيحا يقتضي أن يضربه ليؤدبه، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أفأضربه اليتيم؟ فقال نعم، مما تضرب منه ولدك. يعني إنسان راقي جدا، إيمانه كبير، عنده يتيم اقترف معصية كبيرة، أراد أن يؤدبه. طيب لو أن إنسانا نظر إليه وهو يضربه لاحتقره، هذا يتيم كيف تضربه؟ لكن الله إذا نظر إلى نيته العالية في تأديب هذا اليتيم، معناها الله مبصر، الله بصير، بمعنى أن الله تنكشف له بهذه الصفة كمال صفات هذا الضارب. هو يضربه لله، يضربه ليؤدبه، يضربه ليحمله على الاستقامة. فالفكرة دقيقة، ينكشف بهذه الصفة كمال صفات الأشياء. البصير إذن هو المبصر لجميع المبصرات، والبصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخفيها من دون جارحة ولا أداة ولا تغير في ذات الله. والبصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي تنكشف بها كمالات نعوت الأشياء. وقيل البصير هو المبصر المتصف بالبصر لجميع الموجودات دون حاسة أو آلة. فيعلم تعالى جميع المبصرات تمام العلم، وتنكشف له تمام الانكشاف. طيب ما علاقتنا بهذا التفسير؟ نحن نسعد كثيرا حينما نعلم أن الله يعلم. الله يعلم نواياك، يعلم سلامة صدرك، يعلم حبك للخير، يعلم أن هذا خطأ لا تقصده، يعلم أن هذا الوضع الحرج الذي وقعت فيه لا تريده، يعلم أن هذه الكلمة التي قلتها لم تكن تريد أن تقولها. أنت حينما تعلم أن الله يعلم كل شيء، يعلم حقيقة كل شيء، هذا مما يسعدك، لأن الله عز وجل قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يجب أن تعلم أن الله يعلم، وحينما تعلم أن الله يعلم ترتاح نفسك. لأيام أحيانا الإنسان يكون وراء الطاولة سبع ساعات، يخرج ليقف على شرفة دقيقة واحدة يراه المدير العام يقف على النافذة فيغضب ويثور، حالة غريبة، سبع ساعات وراء الطاولة يعمل، وقف دقيقة واحدة على النافذة فدخل المدير العام فرآه يتنزه فعنفه. طيب لأنه لا يعلم ماذا فعل، رآه على النافذة مثلا فعنفه. فالإنسان علمه ناقص، لكنك مع الله لماذا أنت مرتاح مع الله؟ لأنه يعلم، يعلم نواياك، يعلم سلامة صدرك، يعلم أنك ما أردت هذا الذي حصل، يعلم أنك تكن لهذا الإنسان كل خير، يعلم أنك بريء من هذه التهمة. لذلك قال أحدهم كلمة رائعة، قال لي مرة الحمد لله على وجود الله والحمد لله على علم الله، موجود ويعلم. الله عز وجل لا يحتاج إلى إيصال ولا إلى شهادة ولا إلى حلف يمين ولا إلى بينة، هو يعلم. قال له ألك عند الله حاجة؟ قال منك؟ قال لا. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. يعني الله عز وجل بصره كامل، ينكشف باسم البصير كمال صفة المبصر، وهذا مما يسعد الإنسان أي سعادة. كم من إنسان مظلوم متهم تهمة

هو بريء منها على نطاق الأسرة أحيانا، يقول كلمة لا يقصدها تفسر تفسيرات أخرى، يفعل فعلا لا يريده صدفة يفسر تفسيرات أخرى، لكن الضمانة العظيمة هي أن الله يعلم. بالمناسبة رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، أي نحن مضطرون أن نخرج قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته السيدة صفية إلى معتكفه، أراد أن يوصلها إلى البيت، مر صحابيان جليلان، قال النبي الكريم على رسليكما، وقفا، قال هذه زوجتي صفية. قالوا أفيك نشك؟ قال لا، ولكن لئلا يدخل عليكم الشيطان. صح، أنت الله يعلم، لكنك مكلف أن تبين، أن توضح. الله جل جلاله يعلم، لكن لا يكفي أن تقول الله يعلم وتضع نفسك موضع التهمة. لا، لا ينبغي أن تقول الله ناظر إلي وأنت في وضع متهم فيه. لا، هذا ليس من السنة. يجب أن تعلم أن الله يعلم، ويجب أن تدفع عن نفسك كل شبهة. يعني لو واحد دخل لبيت في امرأة لا تحل له، ليست من محارمه، وهو أنقى من ماء الثلج، وهو أطهر من الملائكة، وجودك في بيت مع امرأة موطن متهم فيه، لا تفعل هذا. الخلوة محرمة في الإسلام. لذلك سد الذرائع باب عظيم. أيام تدخل لمحل تجاري ما في أحد، اخرج فورا. أخي أنا أنتظر صاحبه، اخرج، أنت الآن في موضع متهم فيه، ما في أحد، وأنت لست صاحب المحل، ما الذي يبقيك في هذا المحل؟ الله جل جلاله يبصر خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واحد جالس ببيته أمام نافذة، الغرفة ليست مضاءة، أمامه شرفة، خرجت امرأة إلى الشرفة، ليس في العالم كله إنسان يستطيع أن يحاسبه على إطلاق بصره لهذه المرأة، وليس هناك أحد يكشف ما إذا كان ينظر أو لا ينظر إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أروع شيء أن تطيع الله في خلوتك، لأن طاعة الله في خلوتك علامة إخلاصك وصدقك. وقد ورد في الأثر من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. العبرة أن تطيعه في خلوتك كما تطيعه في جلوتك، أن تطيعه سرا كما تطيعه علانية. يشاهد ويرى ولا يغيب عنه ما في السماوات العلى وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو الحاضر الذي لا يغيب. الإنسان بغادر مركز عمله، إذا كان مدير أو إذا كان مدير مستشفى أو مدرسة أو ثانوية، يعني أكثر الناس بينصرفوا قبل الدوام. أيام المدير عمله أن يكون في مكان عمله، فإذا غاب لا، الإنسان إذا كان موجود يرى، أما إذا غاب لا يرى. لكن الله سبحانه وتعالى يعني كما قلت قبل قليل حاضر لا يغيب. البصير ورد في كتاب الله كما قلنا في اسم السميع في 40 موضعا، ففي البقرة أقيموا الصلاة وآتوا

تؤتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآن في ضوء فهمنا الدقيق قبل قليل لمعنى البصير، إن هذا العمل له ظاهر، له خلفية، له باطن، له نية، له ملابسات، في تضحية، فالله سبحانه وتعالى بصير بما تعمل، يعني حجم عملك، مقدار تضحيتك، مقدار المشقة في هذا العمل، مقدار الصراع النفسي الذي سببه هذا العمل، إن الله بصير به، بصير بكل معطياته، بكل أبعاده، بكل منحنياته، بصير بخلفياته، بصير بملابساته، بصير بأهدافه، بصير ببواعثه. أي معنى بصير؟ أما أن تبصر عمل أمامك، الإنسان العادي يرى، إنسان يضرب ابنه، أما النوايا والبواعث والأهداف والمقاصد والخلفيات والصراعات والتضحيات، هذا العمل لا يعلم إلا الله حجمه، ولا يعلم إلا الله مقدار التضحية التي كانت من أجله، ولا يعلم إلا الله المتاعب التي تحملها صاحبه. فلما ربنا بيقول إن الله بما تعملون بصير، يعني بصير بحجم أعمالكم ونواياكم وبواعثكم ومقاصدكم وأهدافكم وتضحياتكم والصراعات التي في أنفسكم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بصير في إنسان بكذب، إنسان لا يكذب، إنسان مغلوب على أمره، إنسان مكابر، إنسان مصدق، إنسان متأثر، والله بصير بالعباد. الإنسان قد يلقي كلمة على جمع غفير، كل واحد من هؤلاء الجمع الغفير صدى هذه الكلمة في علم الله، هذا صدق، هذا استهزأ، هذا ما بالى، هذا ارتعدت فرائسه، هذا خاف. لذلك وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وفي المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وفي الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. مرة وقفت في هذا الجبل ونظرت إلى الشام ممتدة يمنة ويسرة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، هذه البيوت بطوابقها بأقبيتها ماذا فيها من طاعات أو من معاصي؟ من يعلم؟ الله. منظر هذه المدينة من الجبل، مدينة هادئة وادعة، أبنية مضاءة متلألئة، داخل البيوت يا ترى في صلوات أم موبقات؟ في أسر أم في نكاح أم سفاح؟ من يعلم؟ الله الذي يعلم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني أنت لا تعلم. وقد يسكن إنسان في مدينة وهو لا يعلم ما فيها، هو مؤمن يرتاد بيوت الله عز وجل، له إخوة كرام يحسن الظن بجميع الناس، لكن حجم المعاصي في أي بلدة، حجم الموبقات، الذين يشربون الخمر، الذين يقترفون جريمة الزنا، من يعلم ذلك؟ لكن ما كنت أصدق في حياتي أن إنسانة في مكان رفيع كأنها ملكة
تعقد مؤتمرا صحيحا.

يبث في جميع أنحاء العالم لتقول لقد زليت مع فلان. نحن في أي عصر نعيش؟ يعني قال تعالى أموات غير أحياء، يعني إنسانة مرشحة أن تكون ملكة في بلاد الغرب تعقد مؤتمر صحفي وعلى كل أجهزة الإعلام وقد بث في محطات الفضاء لتقول للناس إنني خنت زوجي وزنيت مع فلان. يعني سبحان الله، كم بيننا وبين أهل الفسق والفجور مسافات شاسعة. البيت المسلم بيت شريف، بيت طاهر، بيت نقي، حتى الإنسان لو زلت قدمه ينبغي أن يستر نفسه. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. إن الله هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في سبيل الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة، كنت أقول لكم أكثر من مرة أن هذا الاسم هو أقرب الأسماء إلينا. مرة قلت اسم غفور مثلا، اسم رب العالمين، هذا الاسم أقرب الأسماء إلينا. وهذا الاسم اسم البصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل إيمان المرء أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل إيمان المرء أن تعلم أن الله معك. وأرقى حالات المؤمن أن يشعر أنه تحت مراقبة الله عز وجل. أفضل حالات المؤمن أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يعني أن تشعر أن الله يراك، هذه درجة في الإيمان عالية جدا. أن تشعر دائما أن الله معك، أن الله معك في خلوتك وفي جلوتك وفي مجلسك ومع ذكرك ومع نطقك وفي سفرك وفي حضرك. هذا الشعور المستمر من نعم الله العظمى، وهو درجة من درجات الإيمان العالية. الإمام الغزالي يرى أن البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يغرب عنه ما تحت الثرى. إبصاره منزه عن أن يكون بحدقة أو أشفان، مقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان. كما ينطبع في حدقة الإنسان فإن ذلك من التأثر والتغيير المقتضي للحدثان. يعني كما قلنا في اسم السميع، لا يعقل ولا يليق بالله عز وجل أن يبصر بحاسة ولا بأداة ولا بتغير. الشبكية إذا سقط عليها ضوء الصورة، تعريف الصورة مجموعة نقاط متفاوتة في الإضاءة. تعريف الصورة مجموعة نقاط متفاوتة في الإضاءة. لو أتيت بصورة وكبرتها ترجع إلى نقاط، وكلما كثرت هذه النقاط كانت الصورة دقيقة أكثر. أما هي في الحقيقة نقاط متفاوتة في الإضاءة، فهذه الصورة إما منبع ضوئي أو منعكس ضوئي. إذا وقعت على حدقة العين وانكسرت إلى الشبكية فانطبعت عليها، الشبكية فيها مادة كيميائية تتأثر بالضوء، تأثرها بالضوء يشكل تيار كهربائي.

هذا ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ، في الدماغ تكشف حقيقة الصورة بشكل مختصر. يعني 130 مليون عصي ومخروط، هذه العصيات والمخاريط فيها مواد كيماوية تتأثر بالضوء، فإن تأثرت تشكل تيار كهربائي، هذا التيار ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ، الصورة تنطبع على شبكية العين إحساساً وتنتقل إلى الدماغ فتفسر هناك إدراكاً بحسب المفاهيم السابقة والمفهومات السابقة. فالإنسان متى يرى؟ يرى الصورة التي هي مجموعة نقاط مضيئة أو متفاوتة في الإضاءة، هذه تؤثر في تركيب العصيات والمخاريط، من هذا التأثر والتأثير يتشكل تيار كهربائي، هذا التيار يسري عبر العصب البصري إلى الدماغ، في الدماغ تفسر هذه الصورة في ضوء المفهومات السابقة. معناها لو لم يحدث تغيير في شبكية العين والعصيات والمخاريط، ولو لم يحدث تأثر هذه المواد الكيماوية بالضوء لما انتقلت الصورة. الله جل جلاله منزه عن أن يبصر بحاسة أو أداة أو تغيير في ذاته. وإذا نزه الله جل جلاله عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي تنكشف بها كمالات المبصرات، كما قلنا قبل قليل، صفة في ذات الله زائدة على علمه، صفة في ذات الله زائدة على علمه، تكشف بها حقيقة كمالات صفات الأشياء. الآن ما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به حيال هذا الاسم العظيم؟ الله عز وجل بصير، ولأنك إنسان مكرم، مخلوق مكرم، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لأنك مخلوق مكرم الله بصير ومنحك حاسة البصر. لماذا؟ لماذا أودع الله فيك هاتين العينين؟ ألم نجعل له عينين؟ العين السليمة لو درجنا لون أخضر أو أحمر أو أي لون آخر 800 ألف درجة، العين البشرية السليمة تدرك الفرق بين درجتين. الأخضر وحده لو درجناه 800 ألف درجة، العين السليمة تدرك الفرق بين درجتين، والعين السليمة تبصر من دون وقت إصلاح الأفلام كما نعهد ذلك نحن، الفيلم يحتاج إلى تحميض، العين تبصر مباشرة وتدرك الشيء بحجمه الحقيقي. انظر إلى الجبل تراه بحجمه الحقيقي، أما انظر إلى صورة الجبل في صورة تراه بحجم 4 سنتي، العين تدرك الشيء بحجمه. طيب هذه العين وفيها مطابقة، والمطابقة شيء لا يصدق، يعني نحن في الفيزياء العدسة البلورية لو وضعنا أمامها شمعة وخلف هذه العدسة في محرقها لوحة، فلا ينطبع خيال الشمعة على اللوحة إلا في مكان واحد فقط، فلو أزحناها قليلاً أصبح الظل أو المرتسم على هذه اللوحة غير واضح. فمن أجل أن إذا غيرنا مكان الشمعة نحتاج إلى تعديل مكان اللوحة، تغير المحرق لأنه، لكن العدسة التي أودعها الله في الإنسان عدسة مرنة، فإذا رأيت الشيء يتحرك فبدل أن تحرك اللوحة الشبكية العدسة يزداد احتدادها أو يقل، هناك عضلات اسمها عضلات هدبية تضغط على هذا الجسم البلوري
فتزيد

إدابه أو تقلله. هذه العضلات تزيد الإحديداب أو تقلله بالميكرونات. في سؤال كبير، كيف ضغط هذا الجسم حتى جاء الخيال على الشبكية؟ من حسب المسافة بينك وبينه؟ رأيته أولاً فحسبت المسافة؟ إن رأيته فقد رأيته، وإن لم تره كيف حسبت المسافة؟ عملية المطابقة في العين من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله وعلى عظمته، يعني يعجز عن فهمها العلماء. المطابقة طبعاً ضمن 60 متر العين تجري المطابقة دائماً، بعد 60 متر على لا نهاية. لذلك الإنسان إذا كان بمدينة مكتظة يضعف بصره، يحتاج إلى نظارات. أما أهل البادية دائماً العين مستريحة، تنظر إلى مسافات بعيدة. الذي أريد أن أقوله لكم، هذه العين سميت كريمة الإنسان لأن الله كرمه بها. طيب لماذا خلقها الله له؟ ليرى بها العورات، ليرى بها الموبقات، ليرى بها المحرمات، ليرى بها النساء الكاسيات العاريات، أم ليرى بها آيات الله الدالة على عظمته؟ فالعين التي تغض عن محارم الله، والعين التي تحرس في سبيل الله، والعين التي ينهمر منها دمعة من خشية الله، هذه عين شريفة طاهرة مقدسة. الله سبحانه وتعالى في الأعم الأغلب لا يفجعك بها. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، يعني أية عين تغض عن محارم الله وتبصر آيات الله وتسبح الله وتكبره وتحمده، هذه العين المرجو من الله أن يحفظها لك إلى نهاية الحياة. إذن من أدب الله مع اسم البصير الذي منحنا نعمة البصر أن نستخدم العين في أن نبصر بها آياته الدالة على عظمته. قال أحد الأنبياء: من كان نظره عبرة ويقظته فكرة وكلامه ذكرا فهو مؤمن. لذلك قال النبي الكريم: أمرني ربي بتسع، من هذه التسع أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. هذا أول شيء يجب أن تستخدمها في رؤية آيات الله الدالة على عظمته. الشيء الثاني، يجب أن تعلم أن الله يبصرك. الذي خلق نعمة البصر لا يبصر؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ إن يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ الآية دقيقة جدا، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ يحسب أن لم يره أحد وهو يرى. فالذي خلق لك البصر لا يراك؟ الذي خلق لك البصر لا يراك؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما؟ فالذي خلق لك العينين يراك حين تقوم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الآن في نقطة دقيقة جدا، المؤمن الكامل لا يستهين بنظر الله إليه واطلاعه عليه. قال بعضهم: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إنسان أيام أمام شخص يحسن لبسه، بيرجل شعره أحيانا، بيتعطر، إذا كان دخل لبيته بيرتب البيت لأنه يستحي منه. فلما الإنسان بيقارف معصية

0: وهو يعلم أن الله يراه، فكأنه جعل الله أهون الناظرين إليه. قال: من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله إليه. من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله إليه. أحد ثمرات الإيمان أن تشعر أن الله معك وهو ناظر إليك. الآن دققوا في هذه العبارة للإمام الغزالي: من قارب معصية وهو يعلم أن الله تعالى يراه فما أجرأه على الله وما أخسره، وإن ظن أن الله لا يعلم فما أكفره وما أجهله. إن اقترف الإنسان معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجهله وأخسره. من اقترف معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجرأه على الله وما أخسره. ومن اقترف معصية وهو يعلم أن الله لا يراه فما أجهله وما أكفره. مقترف المعصية إن علم أن الله يعلم فهو مجترئ وخاسر، وإن علم أن الله لا يعلم فهو جاهل وكافر، لأن الله يعلم. لذلك قال النبي الكريم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا عرف الإنسان أن الله تعالى هو البصير، وكان الإنسان عاقلا زين باطنه بالمراقبة وزين ظاهره بالمحاسبة، زين باطنه بالمراقبة وزين ظاهره بالمحاسبة. وكان بعض السلف يقولون: إذا عصيت مولاك فعصه في موضع لا يراك فيه. في موضع لا يراك فيه. دعا بعضهم فقال: إلهي أنت البصير بعيوبي، الخبير بذنوبي، المطلع على سري، بيدك زمام أمري، أسألك أن تجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا لأشاهد حقائق الأشياء وأتأدب معك بالظاهر والخفاء. إلهي اجعلني لك من المشاهدين وفي حماك من القائمين، إنك على كل شيء قدير. وهناك أدعية كثيرة تتعلق باسم البصير، والآية الكريمة: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الدروس، دروس أسماء الله الحسنى، قفزة نوعية في معرفة الله. والحقيقة أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض دون أن تتحقق من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فهذا الإيمان لا يرقى بك إلى النجاة ولا إلى السعادة. ومن أجل دروس العلم أن تتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، وأهل الذكر والمحبة والمعرفة بالله تعالى هم أهل التوكل الذين اتخذوا دستورهم من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. صدق الله العظيم.
1: والتوكل عند أهل الذكر والمحبة والمعرفة مقام عظيم من مقامات اليقين التي لا يصل إليها إلا كل عبد يرى نفسه في افتقار دائم إلى الله تعالى، يستوي في ذلك عنده أن يكون في سراء أو في ضراء، في غنى أو في فقر، في شدة أو في رخاء.
0: يقول واحد من المحبين الذاكرين العارفين:
2: إن دوام الافتقار إلى الله تعالى له عند المؤمن أركان أربعة يقوم عليها: أولها علم يسوسه، وثانيها ورع يحجزه، وثالثها يقين يحمله، ورابعها ذكر يؤنسه.
1: ويقول آخر:
3: إذا صح الافتقار إلى الله فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى به سبحانه.
0: ولقد كان أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أعرف الناس بربهم ورب العالمين، وأكثر الناس ذكرا ومحبة، ولذلك كانوا أكثر الناس توكلا على الله وافتقارا إليه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى آخر دعائه صلى الله عليه وسلم يوم خذلته ثقيف.
1: ويرى أهل الذكر والمحبة والمعرفة أن التوكل لا يعني ترك الأسباب من ناحية، وأيضا لا يعني أن يكون اعتماد المرء كله على هذه الأسباب، وإنما أن يرى العبد المسبب قبل الأسباب، ويرى الوهاب قبل المواهب، ويرى حول الله وقوته قبل أن يرى حول نفسه وقوتها.
0: ويرى السلف الصالح أن التوكل على الله إنما هو ثمرة من ثمرات جهاد النفس وعبادة الله تعالى حق عبادته. ويروى في أسباب نزول قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل راكعا ساجدا ذاكرا امتثالا لقوله تعالى: واسجد واقترب. فأنزل تعالى قوله: وتوكل على العزيز الرحيم، ليعلمه أنه يراه ويسمع تلاوته ويعلم صدقه وإخلاصه، ويكتب له أجره عاجله وآجله، وكفى به سبحانه وكيلا.
1: وعلى درب المحبة والذكر والمعرفة نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
4: واعلم أن التوكل يحتاج إلى ما يبنى عليه، وهو لا يبنى إلا على التوحيد الذي يترجمه قولك: لا إله إلا الله

0: وحده لا شريك له، ثم على الإيمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك له الملك، ثم على الإيمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك وله الحمد. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تم له الإيمان الذي هو أصل التوكل، والذي أصله هو التوحيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، صدق الله العظيم.
0: ثم اعلم ان التوحيد الذي هو الاصل انما هو من علم المكاشفة، وهو بحر خضم. اكتفي منه بان اقول ان له 4 مراتب. الاولى ان يقول الانسان بلسانه لا اله الا الله وقلبه غافل عنه او منكر له، وهذا توحيد المنافقين. والثانية ان يقول بلسانه لا اله الا الله ويصدق قلبه بمعنى اللفظ، وهذا توحيد عامة المسلمين. والثالثة أن يقول العبد بلسانه لا إله إلا الله ويصدق قلبه بمعنى اللفظ، ويرى ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق، وهذا مقام المقربين. ومن خلال هذه المشاهدة يرى العبد الأشياء على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. والمرتبة الرابعة هي أن يقول بلسانه لا إله إلا الله وهو لا يرى في الوجود إلا واحدا، حتى نفسه لا يراها، وتلك مرتبة الصديقين، ويسميها الصوفية الفناء في التوحيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي.
1: كان الإمام الشافعي رضي الله عنه من المحبين العارفين الذاكرين، وكان يرى أن من يدعي أنه جمع في قلبه بين حب الدنيا وحب خالقها فقد كذب.
0: ويروى أن أحدهم قرأ يوما عنده قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، صدق الله العظيم. فتغير لونه واقشعر جلده واضطربت مفاصله، ثم خر مغشيا عليه، فلما أفاق قال:
2: إلهي، أعوذ بك من مقام الكاذبين وإعراض الغافلين.

0: اللهم لك خضعت قلوب العارفين، وذلت لهيبتك نفوس المشتاقين. إلهي هب لي جودك، وجللني بسترك، واعف عني في تقصيري بكرمك.
1: وكان أبو حيان التوحيدي يناجي ربه ورب العالمين فيقول:
0: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك. أسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي، والشكر على نعمك شعاري ودثاري، والنظر إلى ملكوتك دأبي وديدني، والانقياد لك شأني وشغلي، والخوف منك أمني وإيماني، واللياذ بذكرك بهجتي وسروري.

0: على باب من أهوى يطيب التخضع، وإن أكثر اللوام عذلا وأوسع، وفي حبه يحلو غرام ولوعة ووجد وتبريح وشوق وأدمع، ويجمل تعفير الخدود على الثرى لمرضاته إن كان ذلك ينفع.
1: ومن لم يخاطر في هواه بروحه فذاك برؤيا الحسن لا يتمتع، ومن كان مشتاقا محبا مولها حشاشته من شوقه تتقطع. إذا قام في جنح الظلام مراقبا رأى النور من عند الأحبة يلمع. محب ومحبوب وساعة خلوة وقرب ووصل ليس فيه تمنع.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.

0: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ أطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: لقينا بالدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان،
1: أصوات تتناهى إلى السمع عبر المدى، إيقاعات الفجر تتناغم في سيمفونية الفجر الطالع من قلب الليل. ثمة كون يصحو، وصباحات يضمخها عطر النهار، وولادات تنهض وتتجدد، الزهر والشجر والعطر والندى، والنسمة العابرة المرنمة فوق العشب والخضرة، كلها تلهج بالدعاء والاستغفار والاستبشار. اللهم خذ بيدنا واجل بأنوارك ضباب النفوس وظلمة الشك، فهذا الوطن خيمتنا الوارثة،

هذه الأرض أساسنا المكين، وفارسنا الهاشمي الطالع من ضمير هذا العصر، هادينا وقائدنا إلى مشارف العلا وآفاق المجد. فيا إلهي، يا باعث الخضرة في الورق، ويا محرك كل ساكن، وموقظ كل غاف، احفظ بالعناية الربانية حادي الركب وسيد الدرب، واجعل اللهم هذا الوطن الأردني الأبي مرآة صافية الأديم لكل ذي بصر وبصيرة، واجعله وطن الأخيار والأطهار، وميدان الشهداء والأحباء الذين نذروا أنفسهم لحمايته وصونه وإسعاده، فبجنوده وشبابه وعماله وأهله كلهم يكون الصلاح والفلاح، وتتكامل الصورة، ويعظم المشهد، ويعم الفرح الأكبر وجدان الإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

أكمل ما كملت به أمينك المأمون من حسن الفعل وحكمة النطق، وما أجل ما أكرمت به أمته من الهدى ودين الحق، وما أكرم ما حبوت به أحباءه من الفضل والسبق. فصل يا ربنا وسلم على نبينا الذي كان المثل الأعلى في المكارم والرفق، وصل وسلم على رسولنا الذي جعلت شريعته الدستور الخالد للإيمان الحق، وصل وسلم على هادينا المصطفى الذي شرف الإنسانية بكل ما جل من الفضائل والصدق،

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين، وصل وسلم على سيدنا محمد خير العابدين، وصل وسلم على سيدنا محمد أفضل المجاهدين، وصل وسلم على سيدنا محمد نور الحق واليقين، وصل وسلم على

سيدنا محمد قدوة الدنيا والدين. وصل وسلم على سيدنا محمد آية البشرية التي يتطلع إلى جمالها العارفون. وصل وسلم على سيدنا محمد كوثر الرحمة الذي يتسابق إلى ورده المهتدون. وصل وسلم على سيدنا محمد مدينة العلم

كاشف الضر ومانح الخير، خذ بيدي في المضايق وأرني وجوه الحقائق، وبصرني بما في صنعك البديع من الجلائل والدقائق، ليزداد بمشاهدتها إيماني بقدرتك وعظمتك، وتقوى بها في قلبي روح محبتك، فأعبدك عبادة إحسان بقلب وامق، وأذكرك ذكر عبد محب عاشق يطمع في كرمك أن توفقه لما تحبه وترضاه من العمل، وأن تجنبه فيه الخطل والزلل، وأن تستره بسترك مدى الأجل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعترته وأحبابه وصحابته، وأسألك أن تملأ قلبي بالشوق إلى حضرته، وأن تمتع فؤادي بشعور الغبطة بمحبته، وأن تهديني إلى التأدب بسيرته، وأن توجهني إلى اتباع ملته وسنته، صلى الله عليه وسلم ما دامت قلوب المحبين تهفو إلى حماه.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستكبرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة

دَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ

سطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير

0: أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن مكيفات جريت، اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-712-342 أو 0739-453-59-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية.

مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد.

0: 06-523-23-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: في بين عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم.

0: يوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 47 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 63 بعد 100، وهي قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أيها الإخوة، الله جل جلاله يأمر نبيه أن يسأل أهل الكتاب، واسألهم عن قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. هو لم يقرأ ولم يكتب وما اتصل بالمراكز العلمية في العالم، ولا يعلم شيئاً عن قصص الأمم الغابرة. من أنبأه بهذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. من أنباء الغيب، هذه الأنباء غابت عنك، وما دمنا قد أوحيناها إليك وأنت تذكرها لقومك فأنت رسولنا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. يعني من أدلة أن هذا الإنسان محمد بن عبد الله رسول الله أنه جاء بأنباء ما كان يعرفها لا هو ولا قومه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. آية ثانية: وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. أنت ما كنت مع أهل مدين، من أين أتتك هذه الحقائق تتلوها على قومك؟ آية ثالثة: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. دليل ثالث. آية رابعة: أنت أمي لم تقرأ ولم تكتب، وعاؤك ممتلئ من الله مباشرة، علمه شديد القوى. أمية النبي عليه الصلاة والسلام وسام شرف لها. أمية النبي عليه الصلاة والسلام وسام شرف له، لأن الله تولى تعليمه.

يعني إنسان يفتخر له أستاذ بروفيسور يحمل أعلى شهادة في العالم تتلمذ على يده، يتيه بهذه النسبة لأستاذه، فكيف إذا كان الذي علم هذا النبي الكريم خالق السماوات والأرض علمه شديد القوى؟ والله عز وجل شاءت حكمته أن يكون أمياً لئلا يكون في وعائه الثقافي إلا وحي السماء، تبقى دعوته نقية خالصة من وحي السماء. لذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون. لذلك اسألهم يا محمد، اسأل أهل الكتاب كدليل على نبوتك، وكدليل على رسالتك، وكدليل على صدقك، اسألهم. أيها الأخوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر في الكعبة، لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، عن أحداث الإسراء، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني أحياناً تزور صديقك، أنت منشغل بالحديث معه، بتقول لك زوجتك: ما لون قماش الأساس؟ والله ما بتذكر. أنت منشغل بموضوع مهم، تسألك عشرات الأسئلة لا تستطيع أن تجيب عنها إطلاقاً، لأنك منغمس في موضوع خطير، في لقاء حميم، عم تعالج موضوع دقيق، لا انتبهت لا إلى الأثاث ولا إلى الجدران ولا إلى الستائر، تقول: والله لا أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إسراؤه ومعراجه مكافأة من الله عز وجل على صبره على قومه في الطائف. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما قال النبي الكريم في الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنه، مكنه أن ينتقم منهم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، لا، اللهم اهد قومي، قومي. ما تخلى عنهم، ودعا لهم، واعتذر عنهم، فإنهم لا يعلمون، ورجى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدهم. اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. سبحان الله. فلما سئل وهو في حجر الكعبة عن معالم بيت المقدس وقد أسرى الله به إليه، قال: وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، أي لم أتذكرها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. ألم تذهب إلى هناك؟ حدثنا عن بيت المقدس. وقع بحرج شديد، قال: فرفعه الله لي، يراه رأي العين، أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم

يصلي. إذا رجل ضرب نوع خاص متميز، جعد متقبض، كأنه من رجال شنوءة الأشداء، قوم شنوءة قوم أشداء. وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبهاً عروة ابن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به من آل صاحبكم أنا، يعني هو، اللهم صل عليه، يشبه سيدنا إبراهيم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، صلى بهم إماماً. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. يعني الله عز وجل أخبره، أحد أكبر أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء بأخبار الأمم والشعوب السابقة، أنى له أن يعرفها لولا أن هناك وحياً يأتي، أنى له أن يعرفها لولا أن الله أخبره بها. لكن السؤال واسألهم، قال سؤال للتقرير والتقريع والتوبيخ. يعني أنتم يا أهل الكتاب لماذا تنكرون نبوة النبي الكريم وأوصافه في كتبكم؟ وها قد جاءكم بأخبار الأمم السابقة، هي عندكم في التوراة، هو لم يقرأ التوراة. إذاً هذه الأخبار السابقة تعد دليلاً على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. واسألهم، ما السؤال؟ قال: عن القرية التي كانت حاضرة البحر. معنى حاضرة البحر أي قريبة من البحر، طبعاً ليست بيت المقدس. بعض العلماء قالوا أيلة ومدين وطبرية، لأن هذه المدن قريبة من البحر. بالمناسبة أيها الإخوة، هناك ظاهرة في قصص القرآن أن الله جل جلاله يغفل التفاصيل ويغفل الجزئيات. كم عدد فتية أهل الكهف؟ فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. ما الحكمة من أن القرآن الكريم في قصصه يغفل التفاصيل، يغفل الجزئيات؟ ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. من هو ذو القرنين؟ عاش في آسيا، في جنوب آسيا، في أوروبا، في الجزيرة، متى ظهر؟ في أي عام ظهر؟ في أي أرض جلس؟ مع من تحارب؟ ما في تفاصيل. ما الحكمة؟ أقول لكم، الحكمة البالغة أن الله سبحانه وتعالى ما أراد من هذه القصص أن تكون قصصاً مع تفاصيل وجزئيات وأسماء وزمان ومكان، معنى أنها وقعت ولن تقع مرة ثانية. الله ما أرادها تاريخاً، ما أرادها سيراً ذاتية، ولا أرادها سيراً موضوعية، أرادها قوانين مستمرة، أرادها نماذج بشرية تقع في كل مكان. لذلك أنا أقول، حيثما سكت القرآن الكريم عن بعض التفاصيل ينبغي ألا تسأل عنها، لأنك لو سألت عنها أفسدت على الله حكمته. أضرب مثلاً، أستاذ في الجامعة أديب وأستاذ الاقتصاد، ألقى محاضرة على طلاب السنة الأولى عن عوامل نجاح التجارة، فساق هذه الأفكار والحقائق بشكل قصة. قال لي صديق،
اشترى محلاً تجارياً

حالياً في مركز المدينة بمكان تزاحم الأقدام. في بمركز المدينة محل بمئة مليون فروع، بينما في مكان آخر بلا فروع إطلاقاً، الفرق تزاحم الأقدام. فقال هذا الأستاذ: لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة واختار بضاعة أساسية، ما اختار حوض أسماك، أحواض أسماك، بضاعة غير أساسية، إذا في ارتفاع أسعار، في أزمات معيشية يقف عمله، واختار بضاعة أساسية، واختار البضاعة من أفضل الأنواع، وضع لها سعراً معتدلاً، ولم يبع ديناً، وعامل الناس معاملة طيبة. موقع المحل، نوع البضاعة، مستوى البضاعة، عدم البيع ديناً، المعاملة الطيبة. فهذا الصديق ربح أرباحاً جيدة، واشترى بيت، وتزوج، واشترى مركبة، وعاش حياة محترمة جداً. أم قال له طالب، قال له: أستاذ، هذا صديقك أبيض لما أسمر، ما له علاقة بالموضوع، ما درجة قرابته منك؟ ما اسمه؟ وين ساكن؟ رقم هاتفه إذا ممكن. هذا الطالب ما فهم مغزى المحاضرة. أراد المدرس أن يقول: من أجل أن تنجح تجارتك ينبغي أن تختار مكان في مكان ازدحام الأقدام بالمركز، وأن تختار بضاعة يحتاجها الناس كثيراً، وأن تختار مستوى البضاعة في أعلى مستوى، وأن تضع لها سعراً معقولاً، وألا تبيع ديناً، وأن تكون طيباً في معاملتك. أراد المدرس أن يقول هذه الحقائق، فلما سأله أحد الطلاب عن اسم الشخص، وأبيض لما أسمر، وعلاقتك معه أستاذ، وين بيته، ورقم تليفونه، هو ما فهم القصة إطلاقاً. لذلك قالوا: ينبغي أن تسكت حيث سكت القرآن. ما جاء بالتفاصيل، جاء بالمغزى. لذلك أراد الله من قصص القرآن الكريم أن تكون نماذج متكررة، وأن تكون حقائق مستمرة، لا أن تكون تاريخاً وقصة وقعت ولن تقع. طبعاً أوضح مثل لهذا قصة سيدنا يونس، حينما التقمه الحوت فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذه القصة انتهت. جاء التعقيب من قبل الله عز وجل ليجعل هذه القصة قانوناً ساري المفعول في كل مكان وفي كل زمان، في كل مكان وفي كل زمان. فقال تعالى بعد القصة: وكذلك ننجي المؤمنين. 2008، 2020، بأوروبا، الشرق الأوسط، وأنت على الباخرة، وأنت في الطائرة، وأنت في ضيق، وأنت في مرض، وأنت في دولة فيها حصار: وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية وحدها ينبغي أن تملأ نفوسكم جميعاً، وأنا معكم ثقة بالله عز وجل. هل من مصيبة أكبر من أن ترى نفسك لقمة في فم الحوت، في ظلمة فم الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على البحر أو قريبة منه، وما في تفاصيل، إن الله أراد المغزى. هلا سيدنا يوسف يقول لك واحد: يا ترى بعد ما الله جعله عزيز مصر، هي زليخة تزوجها بعدين؟ والله ما بعرف، أنا ما كنت وقتها، والله ما بعرف، ولازم ما أعرف. أنا بعرف في إنسان دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين.

بطاعته لله كان عبداً فصار ملكاً. فامرأة خادمة جارية لما رأته في موكبه قالت سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته وسبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيته. إذاً واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما في تفاصيل. فهمتم حكمة عدم ذكر التفاصيل؟ أراد الله لقصصه أن تكون حقائق وقوانين ومبادئ وسنن ونماذج متكررة، أما التفاصيل توحي إليك أن هذا تاريخ، أنها قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية، تقع كل يوم. وكذلك ننجي المؤمنين، تقع كل يوم. ما قصة هذه القرية؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا. هؤلاء أهل الكتاب حرم عليهم أن يعملوا يوم السبت، وهذا التحريم ساري المفعول حتى الآن، يعني يكون في مؤتمرات مندوب هذه الدولة مراعاة لأحكام دينه لا يقبل أن يقوم بأي نشاط يوم السبت إذا في مؤتمر، معروف هذا. أما بيعتدوا يوم السبت هني، بيهدموا بيوت السبت وبيذبحوا وبيقتلوا وبيعملوا كل الموبقات يوم السبت، هي ما لها علاقة بالدين لأنه. نعم. إذ يعدون في السبت، لكن هم حرم عليهم العمل يوم السبت. وسبحان الله لحكمة بالغة ولامتحان صعب، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. البحر ممتلئ بالحيتان، ممنوع يصيدوا، ما في مجال. ويوم لا يسبتون، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، ما في حدا. هذا امتحان صعب، امتحان إذا إنسان ادعى أنه هو يحب الله كثير، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني بيقول لك واحد أنا لو بتقطعني إرباً إرباً ما باكل قرش حرام، ما في شغل. طرق باب وظيفة ما في، هون ما في، هون ما في شواغل، هون انتهت، هون فات الأوان. بيجي عمل بدخل فلكي بمكان محرم، بيتماسك بيتماسك، بعدين بدك شو بدي ساوي؟ أنا عندي أولاد. أن أنت دعواك غير صحيحة، الله وضعك بظرف صعب. فالله عز وجل، أيام الله عز وجل يغلق أمامك أبواب الحلال، ينفتح دخل كبير فلكي من عمل محرم. فأنت تدعي وصلاً بليلة، لكن ليلة تعرف أنك لا تحبها، تحب مصلحتك، وضعك بهذا الظرف الصعب، فبعدئذ كفرت بليلة وفعلت ما يغضبها وانتهى الأمر، هذا الواقع. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أم لمعت أمام فكرة، سووا أحواض مفتوحة من جهة واحدة، هذه الحيتان يوم السبت تدخل في هذه الأحواض، إذا دخلت أغلقوا الأحواض، صادوها يوم الأحد، أي حيلة شرعية. وصدقوا أيها الإخوة، أقسم لكم بالله أن الذي يفعل مثل هذه الحيل الشرعية كأنه يستهزئ بالله عز وجل. يعني لازم أسكن مع زوجة أخي، هي امرأة أجنبية، سهلة، منجيب بنت ترضع من عند الجيران، نعمل عقد زواج بيني وبينها، بنت عم ترضع عمرها سنة وربع، عم ترضع، نصير عقد زواج بين هالرجل وبين هالرضيعة. بتجي مرت أخي بترضعها، بتصير أمها، يعني حماتي، بتطلق البنت الرضيعة، الحماة محرمة على التأبيد.

هلا بجيب زكاة مالي أضعها في رغيف بقدمه لفقير وظن أنه بس رغيف فقط، بعد ما أخذه قال له تهبه لي بخمسمائة ليرة، رغيف حقه خمسمائة، في 12,000 بوسطه يرجعوا يضحكون على أنفسهم. الحيل الشرعية يا أخواننا كثيرة جداً، لكن في إلى وجه إيجابي. يعني إذا كان أخوك له مكانته وعزيز النفس وصاحب يقبل صدقة، هو عنده كبرياء وعنده عزة نفس عالية، إذا عملت حيلة إنه وجدنا هالمبلغ والآن وضعوا عندك أمانة لحتى الله يفرجها ليلتقى صاحبه، وإذا كان اندفعت إنه ما في مانع ونحن بس يجي صاحبه ومأمن لك إياه، هي قصة كلها بلا أصل. عملت حيلة حتى تساعد أخوك وتحافظ له على كرامته، ما في مانع. ففي إلى جانب إيجابي ولا مئات الجوانب السلبية. الحيل الشرعية هذا وضعها. أيها الإخوة، هذا هو الوضع الدقيق. قال إذ تأتيهم حيتانهم، الحيتان جمع حوت، والعمل يوم السبت عندهم محرم كي ينقطعوا للعبادة. نحن عندنا يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن قال لأنهم اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان التي حرمت عليهم يوم السبت بحيلة أدخلوها إلى أحواض مغلقة، أغلقوا الأحواض واصطادوها يوم الأحد، لأنهم استحلوا ما حرم الله عليهم حرم الله عليهم ما هو حلال لهم. كلام دقيق، يعني عقاب من جنس العمل. هم استحلوا ما حرم الله عليهم، فالله عاقبهم بأنه حرم عليهم ما أحل لهم. هذا اسمه عند العلماء تحريم تأديب، مو تحريم شرعي. والدليل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني مثلا واحد خطر في باله أن ينشئ دار سينما، وأتى بأفلام مثيرة جدا وفاضحة، الشباب أقبلوا عليه وجمع أموال طائلة، جمع هذه الأموال كي يعيش حياة مستقرة منعمة مرفهة. فجاءه المرض الخبيث وهو في الأربعين، فقال له ابن أخت هو تلميذ عندي، قال لي دخلت على خالي رأيته يبكي، قال له جمعت ملايين مملينة من هذه الدار وأنا الآن سأغادر الدنيا ولم أنتفع بهذا المال إطلاقاً، لأنه اختار حرفة مبنية على إفساد الشباب، على انحرافهم. لذلك أقول لكم يا أيها الإخوة، يعني أنا لا أرى أغبى ممن يجعل رزقه من طريق محرم. مرة واحد عنده دار قمار على فراش الموت، هو طلب أو أهله طلبوا له داعية من الدعاة، قال له معي 800 مليون جمعتها من القمار. هذه القصة قبل 20 سنة 30 سنة. 800 مليون ماذا أفعل؟ هذا الداعي أنا لا أوافقه على كلامه، بس هذا الذي قاله، قال له والله لو أنفقتها جميعاً لا تنجو من عذاب الله. فات الأوان، فات الأوان. فلذلك إذا الإنسان جمع مال حرام لا يستمتع به بل يحاسب عليه. أيها الإخوة، وإذ قالت أمة منهم، يعني في قول قيل، إذا أنت ألقيت كلمة سوف تجد طبعاً ألقيتها وجهتها إلى أناس معينين، فأنت اسمك متكلم. في الفئات الشرائح ثلاث شرائح، شريحة تؤيدك وشريحة تعارضك. لذلك وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوماً الله مهلكهم

أو معذبهم عذاباً شديداً؟ فأجاب الواعظون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنسان وعظ، الموعوظ مخطئ يرتكب هذه الحيلة الشرعية، فمعنى ذلك أنه كان في بني إسرائيل أناس منصفون ومؤمنون وورعون. هؤلاء المؤمنون الورعون نصحوهم وعظوهم. ما معنى وعظه؟ في فرق كبير بين أن تقول صلي وأنت مسلم من أب مسلم وأم مسلمة وتعلم علم اليقين أن الصلاة فرض، فإذا قلت له صلي أنت الآن واعظ. لماذا؟ لأنك تأمر الناس بشيء يعرفونه أنه فرض ولكنهم لا يفعلونه. أما قد تدخل إلى جامعة تسمع درس علم مثلاً الفقه المقارن، موضوع عليك جديد، إذا ألقي عليك موضوع لا تعرفه هذا تعليم، أما إذا ألقي عليك كلام يذكرك بالمحرمات التي لا تعبأ بها أنت أحياناً هذا اسمه وعظ. الوعظ أنا أذكر من حولي بشيء يعرفونه محرم لكنهم يقترفونه. فهؤلاء الشرائح ثلاثة، أول شريحة يرون أن هؤلاء لا جدوى منهم، والأيام إنسان لك ما في خير، ما حدا في خير، فوت لبيتك وارتاح، دعك من الناس، موقف هذا. في أناس آخرون عندهم طموح كبير، بيحكي، حكى أمام 100، في 4 استفادوا و4 تابوا إلى الله. فالذين وعظوا لما جاءهم اللوم لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني واحد مغني أقلق أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنوات طويلة بغنائه وعوده وآلته الموسيقية، ويغني ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ثم افتقد الصوت، سأل عنه قالوا في السجن. ذهب بحجمه الكبير وبمكانته الكبيرة إلى صاحب الشرطة وأفرج عنه، أركبه خلفه، قال له يا فتى هل أضعناك؟ سبت أضاعوني، فتاب إلى الله. وقد يمكن ألا يتوب لكنه تاب. فأنت يعني حاول تصلح الناس، لكن لا تسمع كلام المسبطين، الناس ما فيها خير. قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. والله في آلاف القصص من واحد انحرافه شديد إلى إنسان تائب إلى الله عز وجل. فقال لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال المعذرة إبداء سبب المخالفة، المعذرة، والمعذر من يأتي بعذر صادق، والمعذر من يأتي بعذر كاذب. في بعض المعارك جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله، بالقرآن اسمهم جاء المعذرون، سوف يخترقوا أعذار كاذبة غير صحيحة، فالنبي جاملهم قبل منهم أعذارهم جميعا. جاء كعب، سيدنا كعب، كلام دقيق، قال والله أوتيت جدلا، يعني عنده قوة إقناع، عنده أسلوب قوي جدا، والله أستطيع أن أخرج من سخطه، لكنني خفت إن خرجت من سخطه أن يسخطه الله علي. لو أنني خرجت من سخطه بحجة محبوكة تماماً أخشى من الله أن يسخطه علي. قال فأجمعت صدقه، أخذ قرار أن يصدقه. لما وصل إليه كان النبي غاضباً، قال له والله يا رسول الله تخلفت عنك ولا عذر لي، ما كنت أنشط ولا أقوى يوماً من يوم تخلفت فيه عنك، ولكنه التقصير.
تكلم الحقيقة.

فالنبي بليغ قال أما هذا فقد صدق. ماني واحد كذابين. قال أما هذا فقد صدق، وجاء الأمر الإلهي بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين هم مؤمنون لكنهم قصروا 55 يوماً، ثم تاب الله عليه. فلذلك فالمعذر الذي يأتي بعذر كاذب، والمعذر الذي يأتي بعذر صادق، والمعذرة إبداء سبب التأخر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. واحد راكب مركبته في دمشق في طلعة الحجاز، وصل إلى الشارة الضوئية، فإذا به يصاب بأزمة قلبية حادة، زوجته إلى جانبه فصرخت لحكمة بالغة بالغة، كان صديقه بمركبة خلفه صدفة، فخرج من مركبته وحمله وانطلق به إلى المستشفى إلى العناية المشددة، وهو على وشك الموت. عطوا إسعافات، عطوا مميعات للدم، لكن وهو في هذه الحالة شعر أنه على وشك أن يموت، طلب مسجلة وفيها شريط، وقال وكان أخ أكبر مغتصب أموال إخوته جميعاً، المحل الفلاني لأخي فلان، البيت الفلاني لأخي فلان، الأرض الفلانية لأخي فلان. في هذا الشريط ذكر جميع الأموال التي اغتصبها من إخوته القصر، لأنه أيقن بالموت. لما أعطوه مميع رجع طبيعي، ما في شيء، تمام. وين الشريط؟ كسره وانتهى الأمر. وافته المنية بعد 8 أشهر. شوف، فلما نسوا ما ذكروا به، الله ذكره. صدق أيها الأخ، بيعمل لك إنذار، أيام رؤية مخيفة، تقدم على مشروع لا يرضي الله، رؤية مخيفة، أو إنسان ينصحك إياك. فلما نسوا ما ذكروا به جاءت البطشة الإلهية، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما له علاقة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فانتبه، أنت حينما ترى رؤيا واضحة جداً فيها تحذير، حينما يأتيك أخ كريم ينصحك، هالعمل ما يرضي الله، هالاختصاص ما يناسب مكانتك الإيمانية، هالعمل لزوجتك ما يناسب، زوجتك مؤمنة ملتزمة محجبة، هالمكان ما يليق فيها إطلاقاً، هذا السفر ما يناسبك، هالاحتفال لا يجوز، هالحرفة لا ترضي الله. فإذا واحد نصحك أنت استجبت تكون من السعداء، أما إذا ركب الإنسان رأسه تنطبق عليه هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به، يعني عاقبنا هذا الذي ذكر فلم يذكر، وأنجينا الواعظين، عاقبنا الموعوظين الذين لم يطبقوا فحوى الموعظة، وأنجينا الواعظين. لكن هؤلاء الذين قالوا لما تعظون قوماً، قال هؤلاء لهم وجهة نظر ينجون أيضاً. أحياناً تقول لواحد يرتكب المعاصي والآثام، تقول له والله هو الأعمال تبعك تنتهي معك بمرض الإيدز، بس إن شاء الله بيلتقى له دواء. هي استهزاء، لعلي التقى دواء إذا الله بعث لك إياه، التقى دواء. وإذا واحد ما حب يدرس، في أعمال كثيرة جداً، في مسح أحذية إذا بدك اشتغل، ما في مشكلة،

0: أحيان في موعظة فيها سخرية. فقال هؤلاء، لما أنت بتسمع واحد إنه لا تغلب حالك، ما في أمل، قد تستفزه بهالكلام، قد تستفزه. على كل قال العلماء هؤلاء الذين قدموا لوما للواعظين، قال هم وعظوا بطريقة غير مباشرة، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. ثم يقول الله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القرد مكشوف العورة، صح الكلام، ثياب قصيرة ضيقة فتحات، هذا مثل القرد، يعني قرد ماشي من دون ثياب مكشوف العورة. إنه دائما الشيطان يعري والرحمن يستر، ينزع عنهما لباسهما. الشيطان عمله الأول التعرية. طبعا أهل الضلال بيظنوا التعري حضارة، هذه البنت لازم تظهر مفاتنها، من حقها أن تثير الشباب، أن يعني أنا بقول في عبادي الآن للفتيات المؤمنات والله الذي لا إله إلا هو، حينما أرى فتاة محجبة ثياب سابغة لا تشف عن جسمها ولا تظهر خطوط جسمها، فضفاضة سخينة ألوانها معتدلة غير فاضحة، والله أراها قديسة. والله هذه فتاة تعبد الله بعبادة اسمها إعفاف الشباب، مفاتنها لمن يحل له أن يراها، لزوجها، لمحارمها. أما هذا بالطريق شاب بينه وبين الزواج 20 سنة قادمة، تظهر له كل ما عندها من مفاتن، ماذا يفعل؟ يعني في أسئلة تأتيني والله بالمئات كل أسبوع من هذا التفلت، أسئلة من نوع معين تأتيني بالمئات كل أسبوع من هذا التفلت. هذه الفتاة التي تبرز كل مفاتنها لمن لا تحل له، هذه تعصي الله في أشد خصوصياتها. أما التي تتحجب لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لها زوجاً يعرف قيمتها ويكرمها. قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القرد مكشوف العورة وهمه بطنه، والخنزير همه فرجه. فإذا مسخ الإنسان إلى قرد أو إلى خنزير، أنا بتصوري ولا أصر على هذا التصور، أنه معنى إنسان مسخ قرداً يبقى بشكل إنسان بس همه بطنه، والثاني همه فرجه، فكل واحد همه بطنه وفرجه فهو قرد على خنزير فقط. لذلك ما في حيوان يقبل أن يلتقي مع أنساه أمام الخنازير البقية إلى خنزير مقوص. فلذلك فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم.

0: تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلعني فين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
5: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: تقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. افرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
6: في بين عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث.

0: ريلز.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 07

شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت

0: ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.

0: شو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الملك، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحة.

الفلاحي وعلوم الرياضة، التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06 53 42 181.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمورة أستاذ كرسي الإمام السيوطي وقفية جلالة الملك المعظم في المسجد الحسيني الكبير بوسط مدينة عمان، وفضيلة الدكتور خالد البطوش عميد كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية والتابعة لإفتاء القوات المسلحة الأردنية. فأهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق

0: على الإطلاق من الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات، وقد انعقد الإجماع على ذلك، ولقن لنا هذا الإجماع الإمام النووي وغيره من العلماء. تحدثنا عن ذلك، بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على

0: فإن الحديث عن سيد السادات وسيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، لقد انعقد الإجماع عند كل المسلمين، مما يصار إلى إجماعهم ويعتد بأقوالهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل من سائر البشر والجن والملائكة، وانعقد الإجماع على ذلك. ذكر الإمام قاضي عياض في شفائه رحمه الله، قال: لقد تقرر في كتاب الله تعالى وصريح الأثر وإجماع الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وأفضل الأنبياء على الإطلاق. وقال شيخ الأصوليين في مصر القاهرة الشيخ إبراهيم اللقاني صاحب الجوهرة، قال في منظومته المشهورة: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. ردا على من يزعم أن جبريل أفضل من محمد والعكس، هو الصحيح أن رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل من جبريل وسائر رؤساء الملائكة والأنبياء وسائر البشر، لأنه لا يعلوه إلا الله عز وجل، وما دونه من الخلق دونه في المرتبة لعظيم منزلته ومحبة الله تعالى له. قال العلماء أن أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده سيدنا الخليل، ثم من بعده سيدنا الكليم، ثم من بعده سيدنا عيسى، ثم من بعده سيدنا نوح وسائر الأنبياء بعد ذلك، لهذا كان سيدهم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولا يتقدم عليه أحد من الخلق. وروى ذلك البدر الزركشي والعلامة عليش في كتابه منح الجليل وسائر كتب علماء الأمة متفقون أن الإيمان بأن رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق عقيدة ضرورية، يشك في من يقول بخلاف ذلك، فصار الأمر ضروريا وأجمعت الناس عليه والله أعلم.
1: والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور خالد، النبي عليه الصلاة والسلام ختم الله به النبوات والرسالات، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذه ميزة من ميزاته صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن ذلك.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
2: إن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ترق له القلوب وتهتز له المشاعر. سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مرخ خدودك في كريم ثراها. قل يا رسول الله جئتك بما ترى، روح تهيم ووجدوها أعياها، يا رب بالمختار عجل زورة فيها نزور المصطفى ونراها. من مناقب النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ختم به الأنبياء والمرسلين، وهذا له دلالته. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا له دلالة. انتهى الوحي بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وختم الله تعالى به الأنبياء والمرسلين، وشريعته ودينه هو خاتم الديانات السماوية السابقة، فقد نسخت شريعة الله عز وجل الشرائع السابقة، بمعنى أن الدين الإسلامي قد تضمن الأصول والعقائد والأخلاق والقيم التي جاءت بها الشرائع السابقة. ودلالة أخرى عموم الرسالة، هذا عندما نقول محمد خاتم الأنبياء والمرسلين معنى ذلك أن رسالته عامة إلى الإنس والجن، ومن تلك الدلالات كذلك إكمال الدين، أن الله تعالى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أكمل الدين وأتم النعمة على البشرية. قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيين.
1: نعم، إذن هو عقيدته هي يعني خاتمة العقائد جمعت كل عقائد
2: نعم تضمنت جميع
1: السابقين.

0: وشريعته نسخت كل الشرائع
1: السابقة. نعم.
0: السابقة، فكان بذلك
1: خاتم الأنبياء،
0: خاتم الأنبياء
1: والمرسلين.
0: والمرسلين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، جزاك الله كل خير. فضيلة الدكتور شيخنا عبد الرحمن، الله تبارك وتعالى أمرنا جميعا بأمر عظيم جليل، فقال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه ميزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ودلالات صلاة الله على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما دلالة أمره للمؤمنين بالصلاة عليه على الدوام؟ تفضل.
2: أنعم بهذا السؤال. إن الصلة التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة،
0: نعم،
2: هي الصلة التي دعانا الإسلام إليها في رابطتنا مع هذا النبي الكريم وعظيم منزلته عند الله تعالى. لهذا أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه لعظيم منزلته وقربه من الله عز وجل. لكن علماءنا رضي الله عنهم فسروا لنا هذه الصلاة ما معناها، فقالوا: الصلاة من الله هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن سائر البشر هو الدعاء. لكن الله أمرنا بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ثبت العجز لدى البشر أنهم لا يعرفون مقدار تلك الصلاة التي تليق بقدره صلى الله عليه وسلم، فأحال الأمر للقادر عليه وهو ربنا، فقال: يا رب، أنت أعلم بمقامه وبمنزلته عندك ومحبته لك وحبك له، فيا رب أنت الذي تصلي عليه. فرفعنا متوسلين إلى الله تعالى بقولنا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا ثبت عجزنا على معرفة قدره. لكن الإنسان طالما يصلي على هذا النبي، إن الله تعالى يكرمه بأن ينقله من الظلمة إلى النور، وإن كل صلاة يكافئ الله بها ذلك المصلي 10 صلوات. ولهذا قال علماؤنا كما قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، من ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة، من ظلمات البعد إلى نور القرب، حتى يزج في النور ويرزقه الله تعالى ذلك الفرقان. ولا يزال العبد يصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم، وربنا يقبل منه تلك الصلاة. ولهذا قال شيخ المتكلمين من الصوفية الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، قال هذا العالم الجليل: لو قبل الله منك صلاة واحدة على حبيبه صلى الله عليه وسلم كانت عليها سعادة الأبد. ولهذا لا يترك الصلاة إلا غافل جاهل بقدره. ولهذا قال العلام السخاوي: للصلاة إقلال وإكثار، وأقل الإكثار أن يصلي المسلم عليه في اليوم 300 مرة، ولا حد لأكثره. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المكثرين بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور خالد، لقد رفع الله تبارك وتعالى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. ما مظاهر ذلك؟ الله يكرمك.
1: رفع الله عز وجل ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى وفي الدنيا، مصداقا لقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال القرطبي ويرمي ذلك عن الضحاك، ويذكر من مظاهر رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال القرطبي ويروي ذلك عن الضحاك، قال: ما ذكر الله تعالى إلا وذكر معه الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: كما في الشهادة
1: في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وغيرها من المواقف الكثيرة. قال السعدي: ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا لك قدرك، فلا يذكر الله

0: إلا وذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مظهر. مظهر آخر ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وذلك بصلاة الله عليه والملائكة. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل يتعدى ذلك إلى المسلمين عندما يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الثناء الحسن ينسحب إلى المسلم الذي يصلي على النبي في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. من مظاهر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يناده باسمه المجرد، قال يا عيسى، قال يا موسى، قال يا نوح، ولكن عندما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بصفة الرسالة وبصفة النبوة. أيضا من مظاهر ذكره عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى غصه بالخلق العظيم، وتخيل ربنا عز وجل العظيم ويصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بالعظمة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من مظاهر رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أمر بعدم التسوية بين دعائه ودعاء غيره. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس: كان الصحابة يقولون يا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وأمرنا أن نخاطبه يا أيها النبي، يا أيها الرسول. تقريبا هذه يعني بعض مظاهر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام.
1: بناء على ذلك ما يفعله البعض يعني من ذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجردا من السيادة ومجردا عن النبوة والرسالة، يعني هذا أمر مكروه،
0: هذا لا يليق فيه سوء أدب مع النبي، لأننا نهينا أن نخاطبه باسمه المجرد.
1: نعم، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عبد الرحمن، مدح ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاه في صفاته وأخلاقه، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. تحدثنا عن مظاهر ذلك الله يكرمك.
2: بسم الله. ما معنى الخلق؟ هي ملكة تقوم في العبد تحمله على محامد الأمور،
1: نعم،
2: بحيث أن لا يقع في سفاسفها أو بما يعاب عليه أو أن يلام. لهذا كان صلى الله عليه وسلم مجبولا على كامل الأخلاق الربانية والصفات التي يتحلى بها سيد الأنبياء، فكان أعداؤه يحبوه أكثر من أحبابه لما كان عليه من الصفات العالية. فما من خلق إلا وقد حاز أكمله. إذا أردت الصدق فكان أصدق الخلق أجمعين، إذا أردت الحلم فكان من خيار أشد الناس حلما، كان لا يغضب لكل من وجه له كلاما يغضبه أو يغيظه فلا يخرج منه إلا المليح. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتحمل أذى المشركين لكمال خلقه وكمال حلمه. ولهذا وصف الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق، لم يكتف بهذه اللفظة بل قال عظيم، بأنه لا يطاق ولا يوسع هذا الخلق الذي كان يتحلى به صلى الله عليه وسلم. ولو حاول المحاولون، ولو حاول السالكون، ولو حال المتدربون أن يسيروا كسيره في تلك الأخلاق، سينتهي في نهاية الأمر ويقول: لن أبلغ قدر هذا النبي في تمام الأخلاق ومكارمها. ولهذا كان ما كان صلى الله عليه وسلم قد أعطي أعلى شيء في الأخلاق، ولا يقوى على أحد من الخلق أن يقوم بأدنى أخلاقه ولا أدنى لخ أخلاقه، بل كانت هي العليا. ولهذا كان لا يسعه جهل الجاهل إلا حلما. جاء رجل وقال: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، وشد رداءه وجبذه إلى الأسفل حتى أثر ذلك في عنقه، فاغتار سيدنا عمر ورفع السيف عليه، قال: اتركه يا عمر، عليك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. فقال ذلك الرجل اليهودي: والله ما جئت ذلك، ما جئت لذلك، ولكن رأيت أن حلمك يسبق غضبك فأردت أن أختبرك، وقد رأيت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولهذا ما وقع عليه بصر أحد إلا أحبه. فكان صلى الله عليه وسلم سيدا متواضعين. جاء رجل يرتعد بين خوفه وبين

0: يديه خوفا، قال: هون عليك يا أخ العرب، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في بطن مكة. كل ذلك لشدة تواضعه وكرمه وحلمه وعلمه وما آتاه الله تعالى من الأخلاق التي كانت تعرف من أيام حياته، حتى وسد في الأرض دفينا ما أثر عنه سقطة أو زلة إلا كان صلى الله عليه وسلم في أعالي الناس أخلاقا ورحمة، وفسر الرحمة على أرض الواقع وتحقيقا لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلى الله عليه وعلى ذاته المشرفة، ولحقنا الله تعالى بركبه وما كان عليه من الأخلاق، اللهم آمين.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور خالد، وصف الله تبارك وتعالى أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه هو المبعوث رحمة للعالمين. مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما تجلت في هذه الآية القرآنية الكريمة.
2: يا سيدي، من المناقب التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما عاد الدارسون إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودرسوها دراسة معمقة متأملة، وجدوا أن ما يمثل في حياة الرسول عليه السلام الجانب القتالي، جانب الغزوات، جانب الحروب، يمثل 7% و93% كانت قيم وأخلاق
1: تمام
2: جسدها الرسول عليه الصلاة والسلام على أرض الواقع.
1: تمام. إذن أنت فتحت لنا يا شيخنا باب من أبواب تفسير القرآن الكريم، سنأتي إلى مظاهر الرحمة بعد قليل، لكن لمن أراد أن يطلع على القرآن الكريم ويعرف معاني لابد له من دراسة السيرة النبوية الشريفة.
2: نعم.
1: باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لكل مسلم، أيا كانت حالته الاجتماعية وأيا كانت يعني وضعه، مكانته، رئيس، مرؤوس، جار، أب، زوج،
2: نعم،
1: غني، فقير، نعم، صحيح، في حال الصحة، في حال المرض. النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأحوال يعتبر هو القدوة الحسنة،
2: نعم،
1: للمسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
2: نعم.
1: نتحدث عن وصف الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الحسنة،
2: نعم،
1: للمسلم الذي يرجو ربه ويرجو النجاة في اليوم الآخر.
2: نعم. هذه أيضا منقبة تضاف إلى مناقب النبي عليه الصلاة والسلام،
1: السلام،
2: أن الله تعالى اختار أن يكون قدوة وأسوة للعالمين. ولاحظ عندما نعود إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: نجد أن النبي قد جسد هذه القدوة عمليا، فقد مر في جميع الأدوار، مر في دور الحفيد والابن والأب والجد والزوج والقائد العسكري والقائد السياسي والمفتي والقاضي. فالمسلم يجد القدوة الحسنة في جميع شؤون حياته، لكن لا، ربما ننظر إلى بعض الأنبياء لم يمر بدور الأب ولم يمر بدور الزوج، لكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مر في جميع الأدوار، فيجد المسلم القدوة الحسنة في جميع شؤون حياته من خلال سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني، تجسيد القدوة في حياة الرسول عليه السلام، أن الله تعالى قد أوكل له مهمة بيان الشريعة وبيان القرآن الكريم. فالقرآن الكريم عندما نعود ونتتبع ونستقرأ كثير من الآيات القرآنية نجد أنها جاءت على صيغة الإجمال، جاءت مجملة، أحيانا تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى توضيح. الله عز وجل كلف النبي بهذه المهمة، المهمة بيان وتوضيح الشريعة. ولذلك يقول علماء التفسير وعلماء الأصول أن علاقة السنة بالقرآن أنها تأتي مفصلة، تأتي مبينة، تأتي مفسرة، تأتي مؤكدة، تأتي منشئة. وهناك عشرات الآيات التي أمرنا الله تعالى فيها بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مظهر. مظهر آخر، كثير من الشعائر التعبدية لا نستطيع أن نفهمها أو أن نطبقها تطبيقا عمليا واقعيا إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال، الله تعالى أن نقيم الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة، وسكت القرآن، جاءت بصيغة الإجمال، فتولت السنة النبوية البيان، فجاءت بكل الجزئيات وبكل التفصيلات، الشروط والأركان والآداب وبقية الأحكام، حتى استطعنا أن نؤدي الصلاة كما أداها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلمنا رسول الله عليه السلام هذه الجزئيات، هذه التفصيلات، ثم قال: صلوا كما رأيتموني وصلي.
1: نعم.
2: وما يقال عن الصلاة يقال عن الحج وعن الزكاة

0: وعن الصوم. إذا جعل الله تعالى مهمة البيان والتوضيح للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحقق في شخصيته القدوة الحسنة فيكون أسوة لكل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان.
1: نعم. إذا الطبيب، المعلم، القاضي،
0: جمع الشرع،
1: الوزير، الرئيس، المرؤوس، الزوج، الأب، كل هؤلاء ينبغي أن تكون قدوتهم
0: برسول الله
1: النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فضيلة الشيخ عبد الرحمن،
2: نعم يا أستاذ،
1: نعود الآن إلى قضية الرحمة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكون، انطلاقا من قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني ليس رحمة للمسلمين أو المؤمنين فقط، بل رحمة للناس،
2: واضح،
1: للمخلوقات كافة. تفضل شيخنا.
2: بسم الله. يا سيد السادات، يا من سلك أوج المعالي فلكا ففلكا، لكل أمة جعلنا منسكا، ومنسك الذي أحب حسنك صلاته عليك طول الدهر.
1: اللهم صل وسلم.
2: لقد أرسل الله نبينا محمدا رحمة للعالمين، وعنوان هذه الرحمة هو هذه الشخصية العظيمة. لهذا كان يقول للناس: أنا الرحمة المهداة. فمن رحمة الله تعالى أن الله أخرج العوالم كلها من العدم إلى الوجود، وبتلك الرحمة ظهرت أعيان الكائنات، فما من ذرة في الكون إلا وهي متصلة بتلك الرحمة التي جاءت بها للعالمين، فهي مربوطة به روحانيا. فهذه الرحمة ليست مختصة بالمؤمنين، إنما هي بالعالمين، والعوالم كلها لا تحصى ولا تعد. فأرسل الله تعالى هذه الرحمة للخلق أجمع، للعالمين أجمعين، ولا يحصي هذه العوالم كلها إلا الله عز وجل. سواء كانت هذه الرحمة ظاهرة أو كانت باطنة، من حيث أن هذه الروح الطاهرة التي أبرزها الله تعالى للعالمين، وهو أول نفس رحماني ظهر في هذا الوجود، من هذه الروح الطاهرة تفرعت سائر الأنوار وهذه الأرواح حتى وصلت لكل ذرة من صامت أو ناطق، وليس الأمر في الأحياء فقط. فأرسل الله تعالى للصامتات والناطقات، فما من ذرة في الكون وهي تشهد من نفسها حقيقة تلك الرحمة، ولولا هذه الرحمة ما برزت هذه العين من العدم إلى الوجود. لهذا من تلك الرحمة قال: الرحمة العامة. والرحمة الخاصة أنه كان بالمؤمنين رحيما، قال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالرحمة العامة جمعت العوالم كلها، والرحمة الخاصة شملت عموم المؤمنين، لأن الله نطق في القرآن العظيم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يهم شأن هذه الأمة. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمالكم معروضة علي، وإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض علينا عليك أعمالنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لهذا قال: حياتي خير لكم. فكانوا يدعو لنا في حياته شفقة ورحمة، وفي مماته تعرض أعمالنا، فإذا وجد من أعمالنا ما هو دون يستغفر لنا ويدعو الله لنا، ودعوة المعصوم لا ترد. أيضا من عموم هذه الرحمة أن الله لا يقبل دعاء أحد إلا إذا ابتدأ بالصلاة عليه واختتم بالصلاة عليه. لو تكلمنا في هذه الرحمة الساعات الطوال ما أدركناها ولا أحصيناها، ولكن يكفينا في هذا القول قول الله تعالى: وما أرسلناك، هذه من باب الحصر، إلا رحمة للعالمين. ولما كان هذه الرحمة محصورة في هذه الشخصية العالمية، هذه الشخصية المباركة، ما من ذرة في الكون إلا وهي مرتبطة به ظاهرا وباطنا، ظاهرا بظهورها من العدم إلى الوجود، وباطنا أن الله تعالى يمد أرواحنا من خلال نوره الأصلي والروح الأول التي أبرزها الله تعالى من العدم إلى الوجود، والله أعلم.
1: بارك الله فيك.

0: بكم فضيلة الدكتور خالد. نأتي الآن إلى قضية وجوب تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن ذلك جزء من الإيمان كما ذكر فضيلته في بداية اللقاء.
1: من وجوب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قرن تعظيمه وتوقيره بالإيمان. فالتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره ثمرة من ثمرات الإيمان. من هنا قال الله تعالى قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فقرن الله عز وجل بين توقير النبي وتعظيمه وبين الإيمان. وتعظيم النبي وتوقيره هذه مرتبة فوق المحبة، فوق المحبة. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب. فالأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مقرب محمود. تعظيم النبي وتوقيره هذا يثمر أيضا المحبة. وقف النبي يوما عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله والله إنك الأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. فقال النبي عليه السلام لا يا عمر، لا يا عمر، لم يكتمل إيمانك بعد حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فوقف عمر يقارن ويوازن بين نفسه التي بين جنبيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قدمت له نفسه وماذا قدم له رسول الله. فعاد عمر متقطع الرأس خجلا يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي عليه السلام الآن، الآن يا عمر. هذا التعظيم وهذا التوقير كما قلنا ثمرة من ثمرات الإيمان، وهي من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل.
0: نتوقف عند هذه النقطة فضيلتك ونكمل الحديث إن شاء الله بعد أن يتم رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فإلى هناك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على سر سيدنا محمد في الأسرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ووالدي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد ومن تبع سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مستمعي الكرام مع برنامج وحي الجمعة والحديث عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند قضية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعتبر ثمرة من ثمرات تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخنا.
1: سيدي، ذكرنا قبل الأذان أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره هي ثمرة من ثمرات الإيمان.
0: نعم.
1: وعندما نعود إلى كتاب الله عز وجل نجد أن الله تعالى قد قرن بين الإيمان وبين تعزير وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتوقير النبي وتعظيمه ثمرة من ثمرات الإيمان، ثم تثمر المحبة. وإن كان التوقير والتعظيم درجة فوق المحبة، ولكن هذه المحبة أيضا هي تندرج تحت توقير وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. وبينا موقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما ذكر أنه أن الرسول عليه السلام أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. ثم نجد أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد ترجموا هذا التعظيم وهذا التوقير وهذه المحبة إلى واقع عملي، فبهم القدوة. كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قال يتقاتلون على نخامة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نحن سنتحدث عن ذلك فضيلتك، لكن الذي لابد لنا من أن نتفق عليه ونقرره في هذا المحور، أن تعظيم المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم شرط لصحة إيمانهم وإسلامهم، حتى يثمر بالتالي هذا التعظيم قضية المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يتحقق الإيمان انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن الآن نأتي فضيلة الشيخ عبد الرحمن إلى قضية تعظيم الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف التزم الصحابة الكرام بتمام الأدب والتوقير والتعظيم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: لا شك ولا ريب أن أعظم الناس أدبا مع حضرته صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، لأنهم عرفوا قدره وأدركوا منزلته وعرفوا ما أرسل الله تعالى به إليهم، فكان هو الباب الأول للرحمة.

0: التي منها يدخلون إلى الجنة. كانوا يعظمونه تعظيما ما رأى التاريخ مثله، لهذا كانوا يتواضعون معه بين يديه. من آداب تواضعهم واحترامهم أنهم كانوا يجلسون يخفضون رؤوسهم ولا يحدقون النظر إليه، حياء منه وإجلالا لقدره. ولا كان يستطيع أحد أن ينظر إلى وجهه الشريف إلا صغار الصحابة. ولهذا ما روي من مآثره وصفاته الخلقية والخلقية إنما رواها صغار الصحابة، أما الكبار فكانوا لا يحدقون النظر في وجهه. أيضا أنهم كانوا لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، أدبه الإسلام إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كانوا يحبون الغريبة إذ يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستفيدون من الغريب إذ كان لا يعرف تلك الأخلاق، حتى إذا انخرط بين سلكهم وجلس بين أيديهم عرف الأدب من الصحابة فتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانوا لا يسألونه، ولهذا كانوا يتأدبون بالأدب معه ويمتثلون أمره. ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا سيدنا عمر يوم الحديبة قال يا رسول الله فعلى ما نقبل الدنية في ديننا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر إني رسول الله. فقال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأفعل الخير عما كان مني يوم الحديبة. فكانوا يرون الاعتراض وإن كان يصب في مصلحة المسلمين يرونه من كبير الجرم إذ يفعلون ذلك بين يديه، لأن رسول الله معصوم ولا ينطق إلا عن حق لا عن الهوى، لهذا كانوا لا يتقدمون عليه ولا يكاثرونه في الكلام ولا يحدقون النظر إليه ولا يخاطبونه مخاطبة العوام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولا يرفعون الصوت بين يديه. هذا ثابت بن قيس بن شماس احتجب عن مجلسه صلى الله عليه وسلم فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ثابت بن شماس؟ ثابت بن قيس بن شماس. قال سيدنا عمر هو جارنا في العوالي يا رسول الله. قال فابحث عنه. فلما أتى إليه قال ما الذي منعك عن مجلسه؟ قال يا عمر إني رجل جهوري الصوت وأرى نفسي أرفع صوتي فوق صوت النبي، إذن أنا في النار. وكان يبكي طوال مدة احتجابه عنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى ولا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، فقال أنا في النار. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما منعه من مجلسك إلا خوفه من الله، لأنه لما نزل عليك ولا الآية التي ذكرتها آنفا فظن نفسه أنه من أهل النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنه من أهل الجنة. قال فعجبنا لرجل يجالسنا هو من أهل الجنة. انظر هذا الأدب. فكان الصحابة الكرام لا يسابقونه بالكلام ولا يرفعون صوته عليه ولا يخاطبونه إلا بأعذب الكلام كلمات وأطيبها، ويرقبون رحمة الله ورضاء الله بطاعته، ويرون أن هذا من أعظم القربات التي تقربهم إلى الله عز وجل، فنالوا قصب السبق. حتى قال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما كانوا عليه من الصفات العالية والسمات الغالية، حتى امتدحهم الله وامتدحهم رسول الله حتى قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله كاد أن يأخذه، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
1: ولا ننسى قضية سباقهم إلى وضوء، فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذا يوم الحديبية شاهد على كمال تعظيمهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعون شيئا من فضلاته إلا تسابقوا بها، كل ذلك متبركين بكل فضلاته وما أثر عنه. وهناك أمور لا أستطيع أن

0: تكلم بها على الهواء مباشرة، بل لو رأينا الصحابة وما كانوا عليه من توقيره وتعظيمه والتبرك به لقلنا أنهم مجانين، ولو رأونا لقالوا عنا ما عرفنا الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء السادة الكرام. إن لم يكن لنا عمل يوصلنا إلى الجنة فحبنا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبنا للصحابة الكرام والتابعين والعلماء والصلحاء عسى تلك المحبة أن توصلنا إلى رحماته وبركاته وأن نكون من أهل الجنة. اللهم آمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور خالد، أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا أنموذجا في الأدب والتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قدم جانب الأدب على جانب الامتثال، فرفض إمامة الصحابة بالصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه، إذ كيف يصلي بالصحابة والنبي من بينهم؟
2: تفضل سيد العزيز. قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان إماما في الصلاة تندرج تحت تعظيم وتوقير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تفضل فضيلة الشيخ، سلكوا مسلك الأدب والتوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. في مرض النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأقيمت الصلاة وقام أبو بكر إماما في المسلمين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام خرج من إحدى حجراته إلى المسجد، فوجد الجماعة قائمة، فشعر أبو بكر بدخول النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع أبو بكر. النبي أمره أن يتقدم ولكن أبا بكر رجع. هنا هذا الفعل يندرج تحت قاعدة الأدب مقدم على الأمر، ولكن هذه القصة لها توجيه. حاشا أبا بكر أن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن توجيه القصة كما ذكرها ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، قال أن أبا بكر شعر في تقديم النبي له عليه الصلاة والسلام ليس أمرا مجردا وإنما تكريم وتشريف. فلما حس أبو بكر واستشعر أن هذا موقف تشريف وتكريم رجع وسلك مسلك الأدب والتواضع، فرجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يندرج كما قلنا تحت توقير وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر سلك مسلك الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وترك امتثال الأمر الذي ظاهره
1: ما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
2: مروا أبا بكر يصلي بالناس. نعم.
0: لمداخلة.
1: نعم.
0: في عظيم أدب الصحابة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال نمت عند خالتي ميمونة، وفي تلك الليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ أحسن الوضوء وصلى، فقام ابن عباس فصف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، فلما أرسله قال تراجع وصف وزيل ووقف خلفه، فلما انتهى من صلاته قال ما الذي حملك على هذا يا ابن عباس؟ قال يا رسول الله استحييت أن أوازيك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أدبه وملاطفته، فرفع يديه ودعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ووقعت دعوته في الثلث الأخير من الليل. فكان هذا السيد العظيم سيدنا عبد الله بن عباس من خيار الصحابة فهما وأدبا وأخلاقا لكتاب الله تعالى، ومن أحسن الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب أغلى من الذهب.
1: نعم.
0: والأدب لا يحتاج إلى دليل. فبعض الناس يقول ما دليلكم على كذا؟ أقول لهم الأدب لا يحتاج إلى دليل، والأدب أغلى من الذهب. فكن صاحب أدب يعليك الله تعالى على الرتب.
1: نعم. بدقيقة، قصة سيدنا علي مع هذا الأدب عندما رفض
0: أن يمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال اكتب المعاهدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا منعناك، قل هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فأبى سيدنا علي أن يمحو رسول الله لعظيم مكانته عنده وعظيم منزلته في قلبه. قال كيف أفعل بذلك يا رسول الله؟ فتحير وتأدب حتى قال دلني عليها يا علي، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ليدلنا على أن الصحابة والله

0: أحازوا قصب السبق قديما وحديثا إلا بإيمانهم وحسن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم بشعائر الإسلام. فأسأل الله أن يلحقنا بالأدب معهم وبحبنا لهم وأن يخلق الأمة بما تخلقت به الصحابة وأن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالخيرات والبركات وأن يجعل هذه المناسبة باب فرج للأمة الإسلامية وأن يرفع الظلم والعدوان عن المظلومين وأن يحسن ختامنا وختام جميع المسلمين. آمين اللهم
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور خالد، أيضا التابعون ساروا على طريق الصحابة في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مقامه، ومن ذلك سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة وإمام المذهب المالكي، له قصة في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا بدقيقة الله يكرمك.
2: سيدي الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة، نعم. عاش ومات في المدينة، لم يخرج من مدينة الرسول عليه السلام، وإنما سارت بفقه وعلمه الركبان إلى مشارق الأرض ومغاربها. كان الإمام مالك شديد التعظيم والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم.
2: فكان عندما يخرج إلى الحلقة يحدث بحديث الرسول عليه السلام، يخرج في أحسن هيئة، يتوضأ ويغتسل ويتبخر ويلبس أحسن الثياب، ويخرج بسكينة ووقار يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان يشجر وينهى من يرفع صوته،
0: صحيح.
2: عندما يحدث، صحيح. بحديث الرسول عليه السلام. وفي يوم من الأيام أحد الصحابة، أحد المسلمين الذي كان يصلي في المسجد، عندما رفع صوته زجره وانتهره الإمام مالك عليه رحمة الله. كان من توقيره للنبي عليه السلام أنه كان يترك ركوب الدابة أجلكم الله في مدينة رسول الله تعظيما وتوقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بل بلغ من أدب الإمام مالك مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع في أصول مذهبه عمل أهل المدينة، كان يجعل هذا بمثابة الإجماع ويقدم عمل أهل المدينة
1: على خبر واحد،
2: أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة على خبر الأحاد، ويقول قولته المشهورة، يقول عمل أهل المدينة يرويه جمع عن جمع، أما خبر الأحاد فيروي واحد عن واحد.
0: أحسن.
2: فكان شديد التعظيم والتوقير،
1: وكان يمشي حافيا
2: عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي حافيا،
1: لا وكان مالك
2: صح أنه لم يركب الدابة، ولكن حديث الحافيا فيه عليه كلام.
0: قال كيف أعلو بدابة أرضا وضع فيها جسد رسول الله،
2: هذا رواه البخاري، نعم.
0: وكان أيضا يمشي حافيا رضي الله عنه، لا يعلو بنعليه ولا بدابته أرضا جسد فيها وجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لعظيم منزلته وتعظيم لحضرة النبي، نعم. صلى الله عليه وسلم.
1: إذن بإمكاننا أن نسير على درب هؤلاء في التأدب وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال العمل بمنهجه وكثرة الصلاة والسلام عليه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. كل الشكر والتقدير لكم وصاحبي الفضيلة، فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمورة أستاذ كرسي الإمام السيوطي وقفية جلالة الملك المعظم في المسجد الحسين الكبير، فضيلة الدكتور خالد البطوش عميد كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وأوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استشهدوا 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية غرب مدينة جنين، وفلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال وسط قطاع غزة. جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد في أيلول المقبل في روما، وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجارية.

0: تجريبية. واشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا إثر استهداف طائرة مسيرة روسية مستودعا قرب العاصمة الأوكرانية كييف. محليا، وزير الأشغال العامة يؤكد أن الوزارة تبنت خططا استباقية لتعزيز جاهزية الطرق لمواجهة التغيرات المناخية. تطبيق سند يتأهل للمرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونغا 2026 ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا من فئة الحكومة الرقمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06435 8

0: مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: الحصاد الحصاد الحصاد.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
5: وين الغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قصد قصد قصد مع سكنات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111 63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: في بين عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم.

0: الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعى العلي دوار الواحة، 06

المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندق والسياحي وعلوم الرياضة، التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06 53 42 181. كيف

0: ترم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله. في هذا اليوم المبارك سوف نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي، وقد وصلنا إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين.
2: باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة. أظهرهما من قبل همز هائي عين وحاء ثم غين خائي، وأدغيما

نحو صنوان ودنيا أظهيرا، واقلبهما ميماً قبيل الباء، وأخفي قبل فاضل الهجاء. صف ذا ثانا

غريبا زد في تقاضع ظالما. باب التعريف: الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا، وجعل حرف فيما

0: لإظهار والإدغام قد روينا.
1: نعم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإظهار الحلقي، واليوم نتكلم عن الإضغام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى، الناظم ذكر تعريف الإضغام وقال: واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إضغام بدا. إذن هذا هو الإضغام. الإضغام هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حال النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني. والإضغام في النون الساكنة هو إضغام النون الساكنة أو التنوين بحرف من حروف الإضغام بحيث يصيران حرفا واحدا، يعني عند النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني، ويرتفع فيهما اللسان ارتفاعة واحدة. وكما ذكر الناظم رحمه الله تعالى: أضغمنهما بغير غنة. في عنا الإضغام نوعين، الإضغام بغنة وبغير غنة. الإضغام ينقسم إلى باعتبار الغنة إلى بغنة وبغير غنة. وأحرف الإضغام هي يرملون ستة: الياء والراء والميم واللام والواو والنون في مجموعة في يرملون. وتنقسم هذه بالنسبة الغنة وعدمها إلى قسمين: إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. إضغام بغنة يكون مصاحب لهذا الإدخال، إدخال الحرف الأول بالحرف الثاني، يكون مصاحب معهما غنة من الخيشوم، وهي في إذا جاءت النون الساكنة والتنوين جاء بعدها حرف الياء والنون والميم والواو المجموعة في كلمة ينمو، ويكون حكمها إضغام بغنة. والغنة معروف، الغنة هي صوت لذيذ فيه ترخيم مركب في حرفي النون والميم، ويخرج من الخيشوم ولا عمل اللسان فيه. هنا الغنة في الإضغام بغنة مقدارها حركتان، والحركة طبعا وحدة قياسية لقياس زمن ما في النطق، ويستعمل في الغنة وفي المد. الغنة في النون والميم في الإضغام في النون والميم المشددتين مقدارها حركتين، والمد سيأتي معنا في المد نقيسه بالحركات حركتين 4-6 أو القصر والتوسط والإشباع. فالحركة هي وحدة قياسية لتقدير زمن ما في النطق، وذلك في المد والغنة. إذن نأتي أولا إلى الأمثلة على حروف الإضغام بغنة. إن الشيخ عبد الله تعطينا الياء والنون والميم والواو بغنة، إما مع النون الساكنة وإما مع التنوين.
0: الياء النون الساكنة ومن يعمل مع التنوين خيرا يره وجوه يومئذ، حرف النون النون الساكنة من نطفة التنوين عظاما نخرة يومئذ ناضرة، حرف الميم من مارج مع التنوين قرآن مجيد لوح محفوظ، حرف الواو النون الساكنة من ولي التنوين وعنبا وقضبا وشاهد ومشهود.
1: إذن ينقسم الإضغام باعتبار الغنة إلى قسمين: إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. القسم الثاني الذي نتحدث عنه الآن هو الإضغام بغير غنة، وهذا يكون في حرفي اللام والراء. إذا جاءت النون الساكنة والتنوين وبعدها لام أو راء

0: النون الساكنة والتنوين قلبت إلى لام أو را وأضغمت اللام في اللام أو الرا في الرا. طبعا معروف أن اللام والرا ليس فيها غنة، فهنا إضغام بغير غنة. بدنا تعطينا شيخ عبد الله أمثلة على اللام أو والراء إذا جاءت قبلها نون ساكنة أو تنوين.
1: نعم.
0: وصار الإضغام إضغام بغير غنة.
1: حرف الراء عند النون الساكنة عن ربهم مع التنوين أبدا رضي الله عنهم شيطان الرجيم. حرف اللام مع النون الساكنة ألن يحور ويل لكل همزة لمزة هدى للمتقين.
0: شيخ عبد الله، كما ذكر المصنف عثمان الشيخ عثمان سليمان المرادي رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقسام كذلك الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى في تحفظ الأطفال، لو تذكرنا بهذه الأبيات في تحفظ الأطفال.
1: والثاني إدغام بستة آتت

0: في اللام والراء ثم كررن.
1: القسم الثاني من ناحية الإضغام هو الإضغام الكامل والإضغام الناقص. احنا عندنا نون ساكنة أو تنوين طبعا مع أحرف يرملون، هذه النون الساكنة والتنوين ندخلها في أحد حروف يرملون. هذا الإدخال إما تذهب فيه الذات، ذات الحرف وصفة الحرف وهي الغنة، تذهب وتدخل في الحرف الثاني، فهذا يكون إدخال كامل أو إضغام كامل، أو هذا الإضغام يكون ناقصا، تذهب الذات، الذات تدخل ولكن يبقى شيء من الحرف الأول من النون الساكنة والتنوين. طبعا ما هو الشيء المميز؟ هو الغنة. فإذا اندمج الحرف الأول وهو النون الساكنة والتنوين في الحرف الثاني ودخل فيه كاملا ذاتا وصفة فهو إدغام كامل، وإذا بقي منه الصفة فهو إدغام ناقص. فعندنا بالنسبة للإدغام الكامل والناقص تنقسم أحكام الإدغام إلى قسمين، إدغام كامل وإدغام ناقص. القسم الأول هو الإدغام الكامل، وهو يكون في النون الساكن والتنوين مع النون والميم واللام والراء، هذه إدغام كامل، تذهب الذات والصفة. أعطينا شيخ عبد الله، يعني إذا جاءت النون الساكن والتنوين مع حروف أحد حروف نرمل، أعطينا أمثل عليها حتى نستمع ونلاحظ الإدغام الكامل.
0: نعم، حرف النون مع النون الساكنة من نار، مع التنوين ملكا نقاتل. حرف الميم مع النون الساكنة من مال، مع التنوين رسول من الله. حرف الراء من ربهم غفور رحيم. حرف اللام من لدنا قسم لذي حجر.
1: نلاحظ أمر مهم، أنه مثلا النون الساكنة مع اللام، لما قال الشيخ عبد الله من لدنا، من لدنا، النون هنا دخلت في اللام دخولا كاملا. أصلا نحن نقلب النون إلى لام ثم اللام تدخل في اللام، وهذا مثلين صغير يعني هو الآن يعني اللام مع اللام مثلين صغير، النون مع اللام متقاربين صغير. أدخلنا النون في اللام بعد أن قلبناها إلى لام وأدخلناها فيها، فذهبت الذات والصفة واندمجت في اللام الثانية ولا توجد غنة، فهنا بالتأكيد إدغام كامل باتفاق. لكن لاحظ النون مع النون والنون مع الميم، مثلا ميم من مارج، ميم مارج، الغنة موجودة، لكن السؤال هل هي الغنة للميم اللي هي مارج، ميم مارج الغنة لمقدار حركتين هذه ل

الميم كاملة أم بقي جزء من النون وهو الغنة؟ فإذا بقي جزء منها، فإذا كانت الغنة للحرف الأول فهذا إدغام ناقص، أما إذا كانت

0: كامل على الأرجح، بينما في اللام والراء، النون مع اللام والراء ادغام كامل باتفاق، ما لم يكن لم يقل هناك أنه ادغام ناقص بالتأكيد، لأنه لا أثر للغنة. طيب كيف لما نضع الإدغام في المصحف نرسمه، نرسم الإدغام، ما هو مصطلح الضبط؟ طبعا الرسم رسمه عبارة عن نون وبعدها مثلا ميم، نون وبعدها نون، هذا الرسم. لكن الضبط هو ما يتعلق بالحركات وما بعد الرسم، فهنا نقول ضبط، مصطلح الضبط. مصطلح الضبط للإدغام الكامل هو تعرية الحرف الأول وتشديد الحرف الثاني. مصطلح ضبط الإدغام الكامل سواء كان في النون أو في الميم أو في المتجانسين، متقاربين، متماثلين، اللام الساكنة مثل اللام الشمسية، كل الإدغام الكامل مصطلح ضبطه تعرية الأول وتشديد الحرف الثاني، لا يهمنا حركة الحرف فتحة ضمة كسرة، المهم الحرف الثاني نضع عليه الشدة. وفي المصحف اعتبرنا أن النون ومع النون مع النون والنون مع الميم وإدغام كامل، ووضعنا الشدة على الحرف الثاني، طبعا اللام والراء مفروغ منها. إذا مصطلح ضبط الإدغام الكامل بالنسبة للنون تعرية النون وتشديد الحرف الثاني، بالنسبة للتنوين تتابع الحركتين وتشديد الحرف الثاني. سيكون عندنا طبعا القسم الثاني من الإدغام من ناحية الكمال والنقصان، الإدغام الناقص مقابل الإدغام الكامل. الإدغام الناقص أن يبقى شيء من صفة الحرف الأول، هنا في النون الساكنة والتنوين تكون الصفة الغنة، لكن بعد قليل لما نتكلم مثلا عن المتجانسين المتقاربين تبقى أيضا صفة، إحدى الصفات مثلا الطاء مع التاء تبقى صفة الإطباق. فالإدغام الناقص تبقى الصفة جزء من الحرف الأول، هنا في النون الساكنة والتنوين تبقى الصفة وهي الغنة، وذلك إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين بعدها جاء حرف الواو أو الياء فإن النون الساكنة والتنوين تدخل في الواو والياء وتبقى فيها صفة الغنة، لأن الواو والياء معروفة 100% ليس فيها غنة. طب الغنة هنا الموجودة المصاحبة للنون للميم للواو والياء لمن الغنة؟ للحرف الأول بالتأكيد، فهو إدغام ناقص. إذن الإدغام الناقص إذا جاءت النون الساكنة والتنوين وبعدها واو أو ياء تدخل النون الساكنة والتنوين تذهب ذاتا وتبقى صفة، وسمي ناقصا لبقاء الصفة وهي الغنة من الحرف الأول أثناء الإدغام. أعطينا شيخ عبد الله أمثلة على الواو والياء ونلاحظ الغنة فيها.
1: النون الساكنة مع الواو مواق، مع التنوين إيمانا وهم، النون الساكنة مع الياء يقولون، مع التنوين فئة ينصرونه.
0: كما أن للإدغام الكامل مصطلح ضبط سيكون للإدغام الناقص مصطلح ضبط. المصطلح الضبط للإدغام الناقص في النون وكذلك في المتجانسين المتقاربين هو إذا كان الحرف الأول حرف صحيح مثل النون تعرية النون وعدم تشديد الحرف الثاني، تعرية الأول وعدم تشديد الثاني. بالنسبة للتنوين تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني. إذا كان الثاني مشدد فهو كامل، إذا غير مشدد فهو ناقص، وهذا ضبط المشارقة، المغاربة لهم ترتيب آخر. نأتي إلى علة إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف يرملون. طبعا معروف النون مع النون يرملون، النون مع النون هي التماثل، علتها التماثل، متماثلين صغير وحكمه الإدغام الكامل. وأما النون الساكنة والتنوين مع يرملوا فهي التقارب، اعتبرناها التقارب، لأنه لا يوجد الإدغام إلا لإحدى ثلاث أسباب: التماثل والتجانس والتقارب، لا يوجد للتباعد في التباعد إدغام، فهنا العلة هي التقارب، متقاربين صغير وحكمه الإدغام. عندنا نريد أن ننبه بعض التنبيهات. أضغمت النون الساكنة في الميم في فاتحتي الشعراء والقصص، أعطينا شيخ.
1: طاسيم ميم،
0: عندنا

0: شرط الإدغام في النون الساكنة أن يكون من كلمتين، شرط الإدغام في النون الساكنة أن تكون من كلمتين، أما إذا جاءت في كلمة واحدة كما سيأتي معنا فهذا يكون إظهار مطلق. طيب لماذا هذه طاسين ميم كلمة واحدة، لماذا جاز فيها الإدغام؟ طا طا سين، سين هو حرف ثلاثي، سين يا نون، ميم حرف ثلاثي، ميم يا ميم، سين ميم مضغمة، سين ميم أنت قلت صح. فهنا لماذا جاز الإدغام عنها كلمة واحدة؟ هي ظاهرها مرسومة كلمة واحدة لكنها تعامل كأنها ثلاث كلمات، طا سين ميم. وعندنا أبو جعفر مثلا المدني يقرأها بالسكت، كل الحروف المقطعة يقرأها بالسكت، طا سين ميم يقرأها بالسكت، وعنده غير يعني بعض القراء يقرأها بالإظهار، لكن ليس مقصودنا الآن الكلام على القراءات، إنما طا سين ميم عندنا النون مع الميم إدغام كامل بغنة. وهنا هي هذه ليست وين رسمت كلمة واحدة لأنها تعامل كأنها ثلاث حروف منفصلة، ثلاث كلمات منفصلة. يستثنى كذلك من الإدغام، احنا قلنا الإدغام تأتي في كلمة النون في كلمة وحرف يرملون في كلمة، عندنا في فاتحتين ياسين ونون فيها استثناء، أعطينا فاتحة ياسين مع والقرآن وصلا ونون والقلم وصلا.
1: ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون.
0: طيب شيخ عبد الله، ياسين والقرآن، ياسين نون ياسين آخرها نون والنون ساكنة والقرآن أولها واو مفتوحة، لماذا هنا لم تضغم؟ وكذلك نون آخرها نون والقلم آخرها أولها واو. هنا في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية حكمها الإظهار، نوع الإظهار إظهار رواية. طب لماذا سمنا إظهار رواية ولم نسميه إظهار مطلق؟ إظهار رواية لأن القراء عاملوا هذه فواتح السور حسب الرواية، فمثلا عاصم له راويان حفص وشعبة، حفص يقرأهما بالإظهار كما قرأتها أنت، وشعبة يقرأها بالإدغام يضغم النون مع الواو، فشعبة مثلا يقرأ يسين والقرآن، يميل يا ويضغم سين هذا، فهي تظهر وتضغم حسب الرواية. وكذلك قالون وورش وغيرهما، بعضها يظهرها بعضها يضغمها، بعضها له مثلا أكثر من وجه، مثلا حفص من الطيبة لها حسب الطريق. المهم أن حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يظهر ها وبينما غيره يضغمها. يستثنى كذلك إذا كان حرف، إذا جاء عندنا سكت، أعطينا شيخ السكت.
1: نعم، وقيل من راق،
0: إذن هنا النون مع الراء حكمها السكت مع الإظهار، لأن الإظهار السكت يمنع الإدماج، فحكمها السكت مع الإظهار. طبعا من بعض طرق الطيبة ومن هو تفرد لحفص السكت في أربع مواضع اللي هي في فاتحة الكهف و ياسين والقيامة وبل رانا، هذه من تفردات حفص، باقي القراء يضمونها. وقيل مراق، احنا قلنا يجب ان يكون النون الساكنة والتنوين مع النون الساكنة مع حرفة في كلمتين، فإذا جاء في كلمة واحدة فحكمها الإظهار المطلق، ولم يقع إلا في أربع كلمات بعضها مكرر. أعطينا شيخ هذه الكلمات الأربعة.
1: الدنيا،
0: نعم، النون الساكنة، النون الساكنة مع الياء هنا مظهرة، نعم.
1: قنوان،
0: نعم.
1: بنيان، صنوان،
0: نعم، هذه إظهار مطلق وسمي مطلق لأن كل القراء العشرة يظهرونها ولا يوجد أحد يضمها، وحكمها حتى لا يلتبس بالمضاعف، قوان سوان. ومما سبق يعني نلخص أن أحكام النون الساكنة والتنوين مع أن إذا جاءت النون الساكنة والتنوين مع حروف يرملون لها ثلاث حالات.

0: إما إدغام كامل بلا غنة باتفاق مع اللام والراء، إدغام كامل طبعا بدون غنة باتفاق القراء مع اللام والراء، باتفاق القراء يعني اتفاق علماء التجويد. إنما هناك بعض طرق وبعض الروايات يقرأ بالغنة فيها، المقصود بأنها إدغام كامل هنا باتفاق أنه كامل، وإدغام كامل بغنة على الأرجح في النون والميم. لماذا على الأرجح؟ لأن قلنا بعض البعض اعتبر أن النون مع النون والنون مع الميم الغنة للحرف الأول، لكن هو اعتبرناه كامل. إدغام ناقص بغنة مع مين؟ مع الواو والياء. شو رأيك شيخ عبد الله تعطينا مثال بعض الأمثلة وتعطينا شو حكمها كامل ولا ناقص، ثم نختم الحلقة
1: بإذن الله. من نصير، نون ساكنة بعدها نون متحركة، إدغام كامل بغنة على الأرجح. وكأي من، نون ساكنة بعدها ميم، إدغام كامل بغنة على الأرجح. من يشاء، من يشاء، نون ساكنة بعدها ياء، إدغام ناقص بغنة. ولي ولا، تنوين بعده واو، إدغام ناقص بغنة. ما للبدا، تنوين بعده لام، إدغام كامل بلا غنة. لرؤوف الرحيم، تنوين بعده راء، إدغام كامل بلا غنة.
0: إذن هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام عرفنا الإدغام، ثم ذكرنا حروف الإدغام، ذكرنا علة الإدغام، ذكرنا أقسام الإدغام من ناحية الغنة وغير غنة، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، ذكرنا أقسامه من ناحية الكمال والنقصان، إدغام كامل وإدغام ناقص، ذكرنا مصطلح ضبط الإدغام الكامل والناقص، ذكرنا الأمثلة على كل ما سبق، وذكرنا العلة وبعض المستثنيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق

الحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

إنه لكم عدو

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا،

كأنهن بيض مكنون.

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت.

0: شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم إلى سنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-453-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني.

0: أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز، بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
10: وين صافن يا زلمة؟
9: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
10: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
9: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
10: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أصالة.

0: مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: يا

فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم

لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم. إليك إله العرش أرفع حاجتي

0: صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المؤمنين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دايما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر

0: كاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799 337 337.

0: 9 حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
8: مشاوي الملك، 4 فروع في خدمتكم. الياسمين.

0: الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب.

0: عابدين هوم سنتر، خذة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم
8: غيب وذل طائف لا يغيب،
7: نوافذ دينية.
8: أغيب وذل طائف لا يغيب.
7: إعداد وتقديم هناء المجالي.
8: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن أنوار وتأملات سورة النمل. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.

0: إخوتي الكرام، ليس كل من أبصر الآيات اهتدى، وليس كل من سمع الحق استجاب. فقد يرى الإنسان البرهان واضحا ولكن قلبه يبقى مغلقا، وقد يعيش بعض بين نعم الله وآياته ثم يمضي وكأنه لا يسمع ولا يرى. ما الذي يحجب القلب عن الهداية؟ وكيف تنقلب الفطرة حتى يصبح المعروف غريبا ويزين الباطل في النفوس؟ لماذا ينتقل القرآن بعد ذلك إلى مشاهد السماء والأرض والبحار والأمطار، ثم يختم بإعلان أن الغيب لا يعلمه إلا الله؟ مستمعينا، تلك نوافذ مشرقة نفتحها اليوم معكم، نتدبر من خلالها آيات سورة النمل. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم أختنا المجال.
0: نتابع في هذه الحلقة دكتور ما بدأناه في حلقتنا السابقة، وقد انتهى بنا الحديث عن قوم لوط وعن انقلاب وانتكاس الفطرة وعن انقلاب الموازين. اليوم ننتقل بعد قصة سيدنا صالح وسيدنا لوط، ينتقل بنا القرآن الكريم بالحديث عن عظمة خلق الله. الانتقال من الحديث عن هذه القصص النبوية إلى الحديث عن الأرض وما يجري عليها من البشر، إلى الحديث عن السماء، الحديث عن المطر، الحديث عن البحار. وكأن القرآن هنا دكتور مصطفى يريد أن يلفت نظرنا إلى الكون. هل في ذلك دعوة إلى العبادة والتفكر يا دكتور؟ ما الرسالة التي يريد القرآن الكريم أن يوقظها في قلوبنا بهذا الانتقال الجميل المتسلسل من قصص الأنبياء إلى قصص تتحدث وإلى روعة وجماليات خلق الله في الكون؟ تفضل.
1: بارك الله فيكم وشكرا لك أختنا على هذا المحور الطيب. بداية، بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين، وألحقنا الله بمعيتهم إنه هو أرحم الراحمين. موضوع جميل جدا عندما نتحدث كيف أن الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، وأمرنا أن نتفكر في خلق المخلوقات كلها، وجعل التفكر في خلق السماوات والأرض من مطر وسماء وأرض وأشجار وأنهار، جعل ذلك عبادة وطاعة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل جلاله. بل قال العلماء إن من أعظم الطاعات والعبادات هي التفكر في خلق السماوات والأرض. وهذا معنى دقيق نقول للإخوة المستمعين، هذا معنى يعني يظن الناس يتعود يشوفوا الشمس والقمر والليل والنهار وأنه هذا أمر اعتيادي، وما بيعرفوا أنه هذا الموضوع يتعلق مباشرة بالطاعة والإيمان، وأن الإنسان يزداد إيمانه من خلال تفكره في هذه الآيات الكبرى والمعجزات المثلى، كالليل والنهار والشمس والقمر وإنزال المطر وخلق المخلوقات إن كانت حيوانات أو إن كانت نباتات. المسلم والمؤمن مأمور أن يتفكر في كل شيء حوله. المؤمن والإنسان المسلم عليه أن يتذكر أن كل شيء من الله، وأن يستحضر عندما يرى المخلوقات يرى قدرة الله، يرى رحمة الله، يرى إرادة الله، يرى عظمة الله في الأشياء كلها. ولذلك الطاعة هي من أقرب وأفضل الطاعات هو التفكر في خلق السماوات والأرض، وهذا معنى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا نقول للإخوة وننوه إلى هذا الأمر العظيم، إنه كثير من الناس بفكروا إنه

0: السماوات والأرض وهذا الخلق إنه أمر اعتيادي، لا يعلم أن التفكر في هذه الأشياء هو طاعة وقربة من أعظم الطاعات والقربات. وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي رحمه الله والإمام الرازي والإمام القرطبي والطبري في تفسير هذه الآيات الجميلات، وهذا ما أشار إليه أهل المعرفة والسلوك والتربية والإحسان. وكان بعض العلماء كالأولياء والصالحين كالإمام الجنيد والرفاعي ومعروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم يعتبرون التفكر من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء عندما كان يترك الدنيا أياما، أيام 10 أيام، وفي روايات كان يجلس الشهر والشهرين يتفكر في خلق السماوات والأرض، حتى فتح الله قلبه ونزل عليه الوحي جبريل عليه السلام، فكان قلبه يريد أن يستقبل الأنوار والأسرار الربانية من خلال التفكر.
1: نعم، في هذه الآيات يا دكتور والتي تتحدث عن عظمة الخالق وعظمة الكون، هنالك كلمات لا تنفد أبدا تتكرر مع هذه الآيات: أإله مع الله، وهذا استفهام، أإله مع الله، تكررت هذه الكلمة في هذه الآيات التي تتبع، وفي وسط هذه الآيات جاءت آية جليلة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما علاقة جمال الكون وعظمة الكون وعظمة الخالق والتوحيد للخالق بإجابة الدعاء؟
0: جميل جدا المعنى الذي يذكره القرآن الكريم، وهذا ما نريد أن ننزل معاني القرآن الكريم على أرض واقعنا الذي نعيش فيه. لذلك المفسر عندما يفسر القرآن الكريم، وهذه مسألة مهمة، لا يفسر القرآن على العهد القديم، على عهد التابعين أو تابع التابعين. القرآن الله عز وجل يصلح لكل زمان ومكان، بل قال العلماء ليس يصلح لكل زمان ومكان، وإنما يصلح الزمان والمكان. ولذلك على المسلم وعلى المفسر والداعية أن ينزل معاني القرآن الكريم وأن يسقطها على المجتمع الذي يعيش فيه من أجل أن يصلحه. ولذلك هذا ما يستفيده الناس، وهذا هو الخطاب الديني التجديدي في مجتمعاتنا الذي ندعو إليه. علينا أن ننزل هذه المعاني الإلهية وهذه المضامين النبوية الشريفة على أرض واقعنا من أجل أن نصلح شبابنا وبناتنا ومجتمعاتنا، ومن أجل أن نشعر على أننا نصبح أن القرآن يسير بيننا. من هذه التنزلات في هذه المعاني، الله عز وجل دائما يريد أن يشحذ هممنا وأن ينكر على هؤلاء الذين يعظمون غير الله عز وجل، فيقول لهم: أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. إذن معنى ذلك عندما ترى الآيات الكونية، عندما ترى المخلوقات، عندما ترى الأشياء، تعلم أن هذه هي قدرة الله، هي إرادة الله، هي رحمة الله. عندما ترى هذه المخلوقات الكونية التي نشهدها في كل يوم، تعلم أن ذلك من الله وإلى الله، وأن الله الذي خلقها. ولذلك الله دائما يقول لهم: أيها الإنسان، لا تغفل عن إرادتي، لا تغفل عن قوتي، لا تغفل عن رحمتي، فأنا الذي أسير الكون كله. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فاستفتهم. يقول الله عز وجل، أسلوب خطابي يشحد الهمم ويقوي العزائم ويجعل الغافل في استحضار واستذكار، فيقول له سبحانه وتعالى: لا تذهب إلى المنافقين، لا تذهب إلى الكافرين، لا تذهب إلى الضلال، فإن قدرتي في الكون هي السائرة، وليست هناك قدرة أحد غير قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل شاحذا هممهم، مذكرا قدرته لهم: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم، بل عجبت ويسخرون. يذكر الله عز وجل أن هناك من الناس من يسخر بقدرة الله وإرادته، ويظن أنه بقوته وبجاهه وبسلطانه هو الذي يسير الأمور، ولا يعلم أن الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد.
1: نعم، ليأتي بعد ذلك ختام عظيم لهذه الآيات بالحديث عن الغيب، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله. إذا كان الغيب لا يعلمه إلا الله يا دكتور مصطفى، كيف يعيش المؤمن مطمئنا؟ كيف يزرع الإيمان بالغيب الطمأنينة في قلب المؤمن بدل الخوف من المستقبل؟ ونحن الآن نعيش في هذا الخوف، نعيش من ماذا سيحصل لنا، ماذا ينتظر أبناءنا، ماذا ينتظرنا، دائما لدينا خوف عند بعض الناس من المستقبل، ماذا تقول؟
0: يعني الخوف من المستقبل هو طبيعة الإنسان وطبعه، نعم، بغض النظر من إن كان مؤمنا أو إن كان صالحا أو طالحا، هكذا طبيعة الإنسان. ولكن الله عز وجل يريد ألا نعيش في الخوف، ألا نعيش في الرعب، لأن الإنسان إذا تخيل في هذه الدنيا ماذا سيصبح معي بعد يوم، نعم، ماذا سيصبح معي بعد شهر، ماذا سيكون وضع أولادي وبناتي ومستقبلي، هذه التهجزات اليومية التي تكون في خاطر كل إنسان الله عز وجل ضبطها ونظمها وقعد لها قواعد، وهو علينا أن نترك الشأن الغيبي إلى الله جل جلاله، فإننا ليس لنا من أمورنا شيء، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه السلام: ليس لك من الأمر شيء. وكذلك علينا أن نعلم: وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الغمور الغيبية علينا أن نسلم بها إلى الله، ولكن ما علينا إلا أن ندعو لأولادنا، لبناتنا، لمستقبلنا، لمستقبل حاضر ناظر قوي مشرق بالهداية والنور. كثير من الناس يدعو لأولاده في المستقبل ويريد أن يتخيل لهم أنه إذا يكون له بيت أو سيارة أو وظيفة، ولكن ينسى أن يدعو له بالهداية والإصلاح والصلاة والاستقامة. إذا أنت فعلت لابنك كل شيء في هذه الدنيا وملكته الدنيا بما فيها وأصبحت عنده الملايين والمليارات، نعم، وكان سيء الأخلاق وكان ليس بارا بأمه وأبيه وليس مصلحا في المجتمع وليس مستقيما وليس ذا خلق، فما الفائدة من ذلك أيها الإنسان؟ عليك أن تربي أولادك على الخلق والاستقامة، وعليك أن تجعل أن أولادك هم رأس مالك في الدنيا وفي الآخرة. هذه مسألة مشكلة اجتماعية، هذا ليس تطورا. مهما ملكت ابنك وكان سيء الخلق فسيكون وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أردت أن تحصل على رأس مال مجاني من الله عز وجل، عليك أن تصلح أولادك بالهداية والمحبة والتربية والاستقامة وحب النبي وآل النبي عليهم الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيكم. ولكن مع كل هذه النعم يا دكتور، ومع كل هذه الآيات الكونية، إلا أن الكفار يشككون في حقيقة البعث، يشككون في الغيب، ويشككون في كل هذه الأمور، كيف يرد عليهم القرآن الكريم؟ هل من هذا نفهم أنه بعد كل قصة نبي يأتي هنالك آيات كونية تبين عظمة الخالق؟ هل هذا هو الرد على فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين؟
0: يعني أختنا، مسألة التشكيك ومسألة الإلحاد ومسألة السخرية والاستهزاء بمنهج الأنبياء والمرسلين،
1: نعم،
0: وبطريق الحق، هذا هو المنهج القديم من أيام، يعني بعد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، أيام أبو جاهل وأبو لهب، أبو لهب التشكيك والتضليل والسخرية من الناس. وهذا ما ذكره الله عز وجل في الآيات القرآنية الشريفة، أن الكفار يشككون، وأن الكفار يسخرون، وأن الكفار يستهزئون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى مبينا لهم عظمته عندما قال: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازم. يبين سبحانه وتعالى طريقتهم في السخرية: بل عجبت ويسخرون،
1: نعم،
0: وإذا ذكروا لا يذكرون. والله عز وجل يقول: هم يقولون لله عز وجل: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا التشكيك، الإلحاد، إنه ما في عذاب، ما في جنة، ما في نار، إحنا رح نعيش هذه الدنيا مؤقتا ونصبح ترابا، هذا منهج كفري إلحادي ضلالي منذ قديم، لم يتجدد فيه إلا المصلحات الجديدة التي فيه. ماذا يقول الله عز وجل لهم؟ لا يناقشهم كثيرا ولا يجادل، القرآن الكريم لا يجادلهم كثيرا، عندما قال بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آتا يستسخرون، وقال الله أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ماذا كان الجواب الإلهي؟ قل نعم وأنتم داخرون، أي سيكون المنهج الحقيقي الرباني قائما إلى يوم القيامة، رضيتم أم لم ترضوا. فإذا هذا التشكيك وهذا الإلحاد وهذا الكفر لا يؤثر لا

0: على من على منهج الأنبياء والمرسلين ولا على الحق، سيبقى الحق قائما إلى يوم القيامة. نعم. فنقول للناس اختصروا الموضوع وسيروا على الحق وعلى الهداية وعلى الإصلاح قبل أن يأتي الموت فجأة، فلا ينفعكم أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، فاتقوا الله في كل لحظة.
1: نعم، بارك الله فيكم. لتأتي الآيات بعد ذلك في خطاب عظيم لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب فيه نهي عن الحزن، أن لا يحزن على القوم الكافرين، وأن لا يكون في صدره ضيق مما يمكرون. كيف تستقرئ هذه الآيات يا دكتور، ورب العالمين يقول وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون؟ هناك آيات أخرى تدل على أن الغيب كله لله، وما من غائب في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فيأتي الحديث عن القرآن الكريم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. كيف تقرأ هذه الآيات بتدبر جليل بجلال الآيات؟
0: يعني قوله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ومعنى قوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقوله سبحانه وتعالى فلا تحزن عليهم.
1: نعم.
0: إذن آيات قرآنية جميلة تبين أن الإنسان الداعية أو النبي المرسل أنه لا يحزن لا ييأس لو رأى المنكرات والسيئات والآثام، هذا كله لا يجعله في يأس وقنوط، بل عليه أن يشعر أن معية الله معه وأن الله سينصره بدعوته الحق إلى يوم القيامة.
1: نعم، بارك الله فيكم. ليأتي بعد ذلك الحديث يا دكتور عن الأرض، وكيف ستكون الأرض شاهدة علينا مؤمنين وكافرين. ما الرسالة التربوية التي يريد القرآن الكريم أن يزرعها في النفوس قبل وقوع هذه العلامة؟ تفضل، وهي إخراج دابة الأرض.
0: بارك الله فيك. يعني قوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هذه الآيات القرآنية التي تبين أن الإنسان إذا عمل صالحا فلنفسه وإذا أساء فعليها، أن الله عز وجل عندما خلق هذه الأرض خلقها من أجل أن يسخرها للإنسان المؤمن في الخير، لا أن تكون شاهدة عليه بل شاهدة له. ولذلك إذا فعل خيرا في هذه الأرض في إعمارها وفي فعل الصالحات فيها فإن الأرض تشهد عليه بالخير والبر والإحسان، وإذا أساء في هذه الأرض وارتكب الفواحش والفساد فإنها ستشهد عليه بالضلال والضياع. ولذلك الإنسان عندنا من الأفضل إذا صلى أن يغير مكانه من مكان إلى مكان، من أجل أن تشهد عليه هذه الأرض أنه كان يصلي هنا. ولذلك الأفضل الإنسان أن يسبح بيده وأصابعه من أجل أن تكون شاهدة له يوم القيامة.
1: نعم. وفي الحديث عن يوم القيامة، الناس ليسوا سواء يوم القيامة، يوم نحشر من كل أمة فوجا. هنا رسم مهيب ومشهد جليل للمساءلة الفردية يا دكتور في هذه الآيات، فكيف يربي القرآن الكريم الإنسان على تحمل مسؤولية الفرد أو مسؤوليته الفردية أمام الله؟ تفضل.
0: يعني مسألة الفردية أخت هناء هي مسألة عندنا في الإسلام، هي مسألة محورية وجوهرية.
1: نعم.
0: الإنسان المؤمن الحقيقي هو الذي يعلم أن الله سيسأله عن نفسه ولا يحاسبه عن غيره، وهذا معنى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا معنى قوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذن القرآن الكريم، علماء التفسير الأجلاء يبينون أن هناك تصويرا بيانيا فنيا في القرآن الكريم، ومن أشهر من كتب في التصوير الفني في القرآن الكريم المشاهد يوم القيامة مصطفى صادق الرافعي.
1: نعم.
0: والأستاذ الدكتور أستاذنا الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله تعالى، والدكتور صلاح الخالدي، ومن قبلهم سيد قطب، ومن قبلهم علماء أجلاء كبرهان الدين البقاعي. هؤلاء العلماء والإمام السيوطي كتبوا كتابات جميلة جدا عن التصوير الفني في القرآن الكريم، كيف أن الله عز وجل يبرز صورة بيانية يوم القيامة، كيف يكون حال الناس المخلوقات، كل منهم يفر من الآخر.

0: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا التصوير من أجل أن يبين الله عز وجل وأن يبين لنا أنه لا معذرة يوم القيامة في أي شيء، فإننا صورنا لكم ماذا يحدث في يوم القيامة بدقائق وبتفصيلات معينة، فعليكم أن تبتعدوا عن كل إساءة وعن كل ظلم وعن كل ضلال في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل صور لنا المواقف يوم القيامة، كيف أن الناس كل منهم يقول نفسي نفسي، إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، وهو صاحب الشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي الله أكرمنا به، وأن الله رحم هذه الأمة المحمدية بسبب وجود تعليمات هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلن يضيع الله هذه الأمة أبدا.
1: نعم بارك الله فيكم. ثم يأتي الحديث بعد ذلك إلى تعاقب الليل والنهار، وكيف يكون الليل سكنا والنهار يكون مبصرا. تعاقب الليل والنهار دكتور مصطفى ليس ظاهرة فلكية فقط، بل رسالة يومية للإنسان. كيف يمكن أن نقرأ في الليل والنهار منهجا قرآنيا لبناء النفس؟ تفضل.
0: بارك الله فيكم. يعني هذه الآيات الكونية التي اعتاد الناس عليها، علينا أن نذكرهم وأن نقول لهم أيها الناس لا تعتادوا على هذه الأمور بهذه الطريقة، وكأن الآيات الكونية أصبحت بالنسبة لكم شيئا لا قيمة له، فهذه مشكلة فكرية وعقدية ونفسية علينا أن نعالجها. لذلك يقول الله عز وجل مبينا أهميتها وأن نستذكرها وبين الهدف والغاية منها، فقال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ثم قال الله عز وجل شاحذا همم المؤمنين، يبين لهم قدرته في ذلك من أجل أن يستبصروا هذه الآية، لأن الله يعلم أنهم غافلون عنها. فقال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. إذن موضوع أن الله يريد أن يبين أن هذه الآيات ليست عبثية، وإنما أنت أيها المسلم تستطيع أن يزداد إيمانك في كل دقيقة عندما تتفكر في هذه الآيات.
1: نعم، ويأتي المشهد الختامي يا دكتور في هذه الآيات الجليلة في الحديث عن النفخة يوم ينفخ في الصور، ثم يأتي الحديث عن الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذن هنا نتحدث عن صنع الله الذي أتقن كل شيء وأنه خبير بما نفعل جميعا. كيف تقرأ هذه الآيات بوجودها في سورة النمل؟
0: يعني سورة النمل بيّنت ووضحت أن إرادة الله عز وجل وقدرته هي التي تسير هذا الكون، ولذلك المؤمن والعاقل هو الذي يعلم أن كل هذه الآيات هي سبب في هداية هذا الإنسان. فالمسلم والمؤمن لا يجوز له أن يأتي على هذه الآيات وأن يغفل وأن يتغافل عنها. على المؤمن أن يقف عندها وقفة التدبر ووقفة التأمل ووقفة النظر. ولذلك في الآيات القرآنية دائما الله عز وجل يقول بطريقة الاستفهام الاستنكاري، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا. ثم قال الله عز وجل مبينا أن النخل الذي نشهده علينا أن نستذكر قدرة الله من خلاله، فقال جل جلاله والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: نعم.
0: يعني هون إشارة جميلة جدا. أنا يعني سابقا عندما قدمت رسالة الدكتوراه قدمت في سورة قاف تقريبا أكثر من 300 صفحة في هذه الآيات.
1: نعم.
0: يعني كلمة كذلك الخروج لا نستطيع أن نفسر الآن لأن الوقت لا يسمح لذلك. كلمة كذلك الخروج العلماء كتبوا فيها أكثر من 20 صفحة في كلمة كذلك الخروج. يعني كل ما ذكرناه لكم أيها المسلمون والمؤمنون من الآيات السابقة في خلق السماوات والأرض والنخلة باسقات وإلى غير ذلك، كل ذلك الله عز وجل وظفه من أجل أن يبين أن هذه القدرة هي التي تجعل يوم الخروج بقدرته سبحانه وتعالى يوم البعث، أي أن هذه القدرة الإلهية هي التي تنشئ يوم البعث. فعليكم أيها المؤمنون إذا نظرتم إلى آيات الله في الكون أن تعلموا

0: أن الله سيخرجكم مرة أخرى وسيسألكم عن كل فعل فعلتموه. إذن هناك تواصل ما بين الآيات، هناك تناسب، هناك تناسق، هناك تناغم ما بين سياق الآيات. والله عندما ذكر هذه الأشياء المرئية لنا ذكرها من أجل أن يذكرنا أن هذه القدرة الإلهية هي نفسها القدرة الإلهية التي تحيي الإنسان عندما يموت ويفنى، يأتي الله عز وجل به مرة أخرى، وهذا معنى قوله تعالى كذلك الخروج.
1: نعم، ليأتي بعد ذلك في مشهد مهيب وتصوير بياني عظيم في القرآن الكريم إلى الفريقين، فريق الجنة وفريق النار. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ليأتي بعد ذلك خطاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعبد هذه البلدة التي حرمها الله، وبعد ذلك أمر أن يكون من المسلمين وأن يتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. كيف تقرؤون هذه الآيات يا دكتور، وكيف تفسرون سيدنا محمد وهو يقرأ هذه الآيات، وهذه الآيات نزلت على قلبه بهذه المعاني الجليلة؟ تفضل.
0: الله عز وجل بين طريقين أختنا في هذا الموضوع. والإنسان نقول لأي إنسان يعيش في كل العالم أن هناك طريقين لا ثالث لهما، إما طريق الحق وطريق الجنة، وإما طريق الضلال والنار.
1: نعم.
0: أبدا. فأنت أيها الإنسان اختار من الآن، لا تتعب نفسك ولا تخادع الله عز وجل. بعض الناس إلى الآن بصير عمره 50 60 70 سنة وهو مش عارف يحدد طريقه، وين أنا بدي أروح؟ في بعض الناس عنده النفاق، عنده النفاق الاجتماعي، عنده المصالح الدنيوية، ممكن يبيع دينه ووطنه ومجتمعه من أجل مبالغ من المال، من أجل حفنة من التراب من المال، من أجل جاه، من أجل سلطان. فنقول له يا أيها الإنسان من الآن حدد طريقك، عليك من الآن أن تعلم أن هناك طريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا معنى قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا معنى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا أنت لو كفرت أنت ومن معك وكل أهل الأرض فإنك لن تؤثر على الله شيء، ولو آمنتم كما قال آمنتم والتزمتم أيضا لن تزيدوا في ملك الله شيء. ولذلك أنت أيها الإنسان العاقل اختصر الطريق وسر على منهج الأنبياء والمرسلين، اختصر الطريق وسر على منهج الأولياء والعارفين والصادقين، اختصر الطريق وابتعد عن النفاق وعن الكبر وعن الشهوات وعن الملذات وعن إيذاء الخلق، لأنك إذا آذيت أحدا من الخلق سيكون عليك وبالا في الدنيا وفي الآخرة، ويوم القيامة لو افتديت ذلك الإنسان بكل ما تملك لن تعطيه شيئا من فعلك، ولن يجديك شيء إلا أنه يأخذ من حسناتك كما قد جاء في الحديث، ويؤخذ من سيئاته فتطرح عليه ويطرح في النار. فإذا أيها الإنسان اختصر الطريق وكن مع الله ولا تبالي ولا تغرك هذه الدنيا، فإن الدنيا زائلة هي ومن فيها، ومن أنت تقوي عضدك به فإنه فان لا قيمة له، وهذا معنى قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا أيضا معنى قوله تعالى عندما الله عز وجل يريد أن يوبخ هؤلاء الناس المنافقين والمذبذبين والذين يؤذون الخلق والمجتمعات، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب ذاته بذاته العلية فيقول سبحانه لله الواحد القهار، فأين آباؤنا وأين أجدادنا وأين كل شيء يذهب ويلقى الله بعمله. يقول الله عز وجل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك
1: أحد.
0: الله يجعلنا من عباده المتقين وأن
1: آمين.
0: يبعدنا عن الظلم وعن الظالم.
1: اللهم آمين. لذلك جاء الختام بالآية الكريمة وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فهذه جاءت ختامات جميلة جليلة بعظم هذه السورة الصورة الجليلة. فنود بدقيقة يا دكتور أن نختم هذه الآية بدعاء طيب من فضيلتكم، نختم به سورة النمل وكحمد وشكر على ختامنا لهذه السورة الجليلة.
0: نسأل الله العلي العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة أن يجمعنا على الخير وعلى البر وعلى الإحسان، وأن يرزقنا السير على طريق الأنبياء والمرسلين، وأن يجعل منهاجهم هو القدوة والمثل لنا في حياتنا اليومية، وأن يصلح أولادنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح مجتمعاتنا وحكامنا، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهاب غمنا وجلاء لصدورنا، وأن ينور الله به بصائرنا وبصيرتنا إنه هو أرحم الراحمين، وأن يرزقنا شفاعة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم احفظنا وأعطي كل واحد منا سؤلنا، واحفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا من كل ضر وضرر وغم وهم وحزن، وأن يجعلنا من عباده الصادقين الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظ أردننا وبلدنا العربية الهاشمية، واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة ومن كل بلاء ومن كل مرض وألم يا رب العالمين، واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا العربية والإسلامية من كل فتنة وحرب ومن كل إساءة إنه هو أرحم الراحمين، وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يجعلنا على قلب رجل واحد، وأن نهتدي بهداية سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم احفظ الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات. إلهنا ربنا اجعلنا ممن يصلي في المسجد الأقصى، واجأذن اللهم بتحريره، واحفظه بحفظك، واصرف عنه كيد الكائدين، واصرف عنه كيد الصهاينة والمتصهينين، إنك على ما تشاء قدير. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين، وخصوصا إلى مشايخنا الكرام ولمن أقام هذه الحلقات ولهذه الإذاعة ولمن سار عليها. اللهم اجعل هذه الإذاعة باب خير ودعوة وهداية إلى الناس، واغفر اللهم لنا وللمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. طيب الله أنفسكم الدكتور مصطفى أحمد الخضري، جزيتم خير الجزاء على هذه النفحات الطيبة، بارك الله فيكم وفي علمكم، شكرا جزيلا لكم.

0: مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللطائف لا يغيب
2: نوافذ دينية،
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حقا. إنه

قُلِ اللَّهُ

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

سبحانك ربي يا خالق كل الأشياء، يا من تسبح بآلائك الأرض والسماء، الليل والنهار والأطيار والأزهار، الشموس والنجوم والأقمار، الريح والأشجار، والرعد الهدار، والبرق الذي يكاد يخطف الأبصار. باسمك اللهم تسكن البحار، وباسمك تصخب البحار، وبفضل منك ومن جودك ينزل المطر المدرار، فتحيي به الأرض الموات، يا واهب الحياة. يا الله، لا رب سواك له من الأسماء والصفات، يا جليل الأسماء والصفات، كل شيء يدل على عظمة ملكوتك ورحمتك وجبروتك، فأنت القوي الجبار، وأنت الرحيم الغفار. سبحانك يا خالق الظلمة، ويا رب النور ونور النور، يا عالم الأسرار، يا من خلقت الضدين الماء والنار والأبيض والأسود، لا رب غيرك يعبد ولا يحمد. يا الله، يا الله، إليك الأمر وعليك التدبير، تغير من حال إلى حال في اللحظة والحال، لا يعجزك التبديل ولا التغيير، تضيء النهارات بمصباحك المنير، وأنت على استبدالها بالليالي الحالكات لقدير. يا من يشهد على بعض من قدرتك تبدل الفصول، ومن تدهش بعظمة بداعك الأفكار والعقول، يا كبيرا أكبر من كل كبير، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم. إليك إليك.

0: منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: بعد الدرس طلع.

0: الله بخالد أبا جور قال في أبا جور خربت تعرف من هو بتبين طلع إذا قلت أنا النص بتبين خرافة بشكل هذا من هون مخبر صار عدد ثنتين هاي واحدة كمان هاي
1: شايف كيف تنتبه بعضها مش تكعتها

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبح

0: أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم.

لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة

عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا

لكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم.

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كافرون.

تؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

أإذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

الله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا.

من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

إن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما

من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.

أأخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم.

كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا معي.

أموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله

لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا

عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.

تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا

سَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خير

يدعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.

وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي.
4: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. وهب، الوهب عطاء من معط بلا مقابل منك. هذه الهبة، مش الهبة انك تهب واحد كده ملوش حق عندك. في فرق بين تشتري واحد وتدي له فلوسه، انما وهبه يعني ايه؟ اداله حق بدون ايه؟ بدون مقابل. قال لك طيب، ما هي كل الذريه هبه، كل الذريه ايه؟ هبه. ليه؟ ام قال لك لانها لو لم تكن هبه لكانت رتيبه بين الزوجين. اما يوجد زوجين تبقى توب. ولذلك ربنا قال ايه؟ يهب ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا، مش كده؟ ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كلها هبه ولا مش هبه؟ بدليل انه عمل ايه في سيدنا زكريا ويحيى؟ الله قال له انا عايز يرثني مش عارف ايه والاح عن الدين. قال له والله ده انا كبرت وولدت من الكبر عتي. قال له انت بتفكر ربنا ما هو عارف، انما استعجل المساله ازاي تيجي كده. قال له كذلك قال ربك. الله، كذلك قال ربك يعني كلام مالوش ايه؟ اوعى تدخله في الاسباب والمسببات والقوانين والمش عارف ليه. فلما سماها ربنا هبه، الواهب يجب ان يشكر على هبته، فلا ترد هبته. إن وهب لك إناث على العين والرأس، وهب لك ذكور على العين والرأس، يعملهم ذكور وإناث منهم. طب ما تخرجش من الهبة ويجعل من يشاء عقيمة، تبقى برضو إيه؟ هبة. تبقى إيه؟ لو نظرت إلى كل معطياتك لوجدتها هبة. فإن تقبلتها القبول الحسن على أنها هبة من الله، يا أخي أما الشبة ده ما لكش مش من مقابل منك، وتقبلتها يقوم ربنا سبحانه وتعالى كما رأينا في أحداث الحياة، اللي يجي بله عنده بنات ويفرح بيهم كده ويربيهم ويستقبلهم، مش زي ما استقبلوها وإذا بشرى أحدهم بالأنثى ظل وجوهه مسودا وهو كذب ويفرح بيهم، يقول له ربنا أنت فرحت بعطائي اللي مبغوض. انت كنت عايز واحد عشان يبقى عايز ويشمر ويمسك النبوت بقى وياك ويمسك الفاس ومش عارف، وساعه ما جت بنتي بقى ما تكشر. ان رضيت بها كده وقلت هبه الله على عين الله، يقول لك ما دمت قد رضيت بها ساتي لك بسببها بفتن لم تتعب في تربيته ويكون اطوع لك من اولادك. ولا تعبت. وكل واحد كده يجي في المحيط بتاعه اللي قاعد كده فيه ويبص لها كده يشوف ايه اللي حصل، ويمكن ابنه تاخده واحده تانيه توديه لواحد تاني، مش كده؟ واحد تاني برضه رضي بالبنت. الله، مساله معقده. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. والاحداث التي نراها دلوقتي تبين ان الواحد يقول لك ولد، وبعدين يجي الولد قال يقتل امه ويقتل ابوه ويقتل مسألة مش طبيعية دي. فإذا هبة الله يجب أن يفرض. والذي يقبل العقمة ويقول هو حكمة ربنا كده. ربنا يجعل نظر الناس إليه جميعا نظرة أبناء لأب، وكل اللي يشوفه من الشبان يقول أولاده عايز إيه عم فلان، مش عايز حاجة يا عم فلان، إيه كل الواحد يسأله إيه وفي رضاه. الحمد لله الذي وهب لي، وهب لي ده هي في الشباب حتى هبه، فما بالك إذا كانت على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. هنا بقى الجماعة اللي بيتفق أهل التفسير يقول لك على الكبر أي مع أني كبير، وهب لي مع أني إيه، تقول له طيب مع حرفيا وعلى ثلاثة. فالهو اللي كانت أسهل كده في الله، يبقى مع، يبقى إيه اللي يخليه ينقلنا من مع ويحط على، لأن على تفيد الاستعلاء. الكبر ضعف ولكن إرادة الله أقوى من الضعف. وهب لي على الكبر، سبحان الله، مش بس مع الكبر، لأن المعية ما تقتضيش قوة، إنما وهب لي على الكبر، جعل قدرته في العطاء فوق شيخوخته في العطاء. نعم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ما هو كان قال ومن ذريتي، كلمة ومن ذريتي دي يعني اسمه سؤال جانبي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني يا ربي يبقى لي إيه، يبقى لي ذرية. إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، تقبل دعاء، لأنني طلبت أمرا يتعلق بمناهجك، فمن حظي بقى إن دي يقبل، لأن الطلبات الأخرى يمكن أنا بطلب شر، إنما ده بطلب إيه، ده أنا بطلب خير، ربنا إيه اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يبقى ما تقوليش انت بتدعو بالشر دعاءك، لانك انت تدعو عشان ايه، عشان خير وعلشان منهج. يبقى بيقول له يا رب ايه، تقبل ايه، تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. احنا قلنا طلب الغفران من المعصوم إيزان بطلاقة قدرة الله في الأشياء، مش معنى أن نختار لرسول خلاص، وإلا فكل رسول يقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الإيه. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يبقى طلب المغفرة من الله، طب يا سيدي ما كنتش عملت ذنب، يبقى أدب مع الخالق، وكأن الحق سبحانه وتعالى يستحق منا فوق ما كلفنا به، فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى التطوعات فاغفر لي لنا دي يا رب، مش بنغفر على الفرائض، لا مش هنعمل حاجة الفرائض برضو. إذن ولذلك كانوا يقولوا إيه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. فيبقى لما يجي النبي يقول أغفر ويغفر لك من ذنبك ما تقدم وتأخر، فكأن الله بجلال ذاته يستحق أن يعبد بفوق ما كلف، فإذا اقتصرنا على ما كلف يبقى أكننا برضو ما أدناش إيه، وخصوصا إنه زادنا عن خلقه اصطفاء، فألا نزيده في عطائه عطاء، يبقى لازم نعمل حاجة يعني. اغفر لي ولوالدي، عادة الإنسان له وجود أصلي من آدم والتناسل والتكاسل اللي بيحدث منه، وله وجود مباشر من أبويه، وإذا كان الإنسان قد آمن فإيمانه فرع وجوده، ووجوده بسبب الوالدين، فكأنه بيعمل إيه، الوالدين اللي هم سبب في وجودي كده وبقيت مؤمن برضو ادي لهم ايه مفر، او لان الاسوة كانت منهم، اسوة كانت ايه، كانت منهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله رجع بقى بعد النعم العامة للكون كله والنعم الخاصة على المتوطنين في ايه، في مكة، الذين وقفوا من رسول الله هذه الايه المواقف، وموقف ابراهيم كل ده، رب عقب ثانيا على من؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لان الكلام ده تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أرضية التصوير ادتنا بداية التكوين للمكان ده وبداية النعمة اللي أنعمها الله على اللي بيسكنوا هذا البلد، ونعمة إن الثمرات بتجيلهم، ونعمة المهابة اللي لهم. ولذلك هناك يقول هناك في قول الحق سبحانه وتعالى: فجعلهم كحصف إيه؟ مأكول. وبعدين يقول إيه بعدها؟ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني أنا عملت كده علشان أحفظ لكم إيه؟ المهابة بتاعتكم. كل النعم دي، ومع ذلك وقفوا من الدعوة المحمدية موقف الإنكار وموقف التصدي وموقف الجحد وموقف الاستعانة بكل خصوم الإسلام علشان يحاربوا الإسلام. قال له يا محمد متى يأس من هذه؟ كلها معصية. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار، يقول لك إن الأبصار ساعة تقبل على شيء إن كان الشيء يعني مفرح تقوم تحب تبصله، وبعدين تستلذ من النظرة تقوم ما تديمش فيه النظرة علشان تجيله تانية بإيه؟ بنظرة تانية. إنما في ساعات الشيء المهيب أو المفزع ساعة ما تشوفه يقيد بصره فلا يستطيع أن يحوله عنه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نحب أن نطمئن من تكلم معنا في الهاتف اليوم طالبا منا أن لا ندع لفظا إلا شرحناه، ولا نترك لفظا ورد في الآية لأنه قد سبق أن تكلمنا عنه فنخاف أن نكرر. وعلل المتكلم ذلك بأن جمهورك الذي يستمع إليه ليس جمهورا رتيبا بحيث يعلم ما قلته سابقا، ولكنه جمهور متجدد فيحب أن يستقبل الآيات بكل ما فيها. وإن كنت تخشى التكرار فعند تدوين الكتاب كتابة يمحى هذا التكرار ويحال إلى ما سبق أن قيل. حمدنا له ذلك فنقول وبالله التوفيق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هناك ألفاظ، لا تحسبن وغافلا والظالمون. لا تحسبن أي لا تظنن، وذلك ليست من حسب يحسب اللي هو العد، ولكن من حسب يحسب. أحسب الناس أي ظن الناس. يبقى إذن المادة بيجي فيها حسب يحسب دي في العد، وحسب يحسب ديا في الظن. وقلنا إن الظن أو الحسبان نوع من أنواع النسب سبق أن تكلمنا عنها كثيرا. والنسب الكلامية أي المدلول من الجملة المستفاد منها، كما تقول زيد مجتهد، هنا نسبنا الاجتهاد لزيد فتبقى نسبة، نسبت شيئا لشيء ويبقى كلام مفيد. النسب الكلامية تمر في 6 مراحل. المرحلة الأولى أن النسبة قد تكون مجزوما بها، أنت يا متكلم جازم بالنسبة، زيد مجتهد وجازم بها ما حدش تزعزعك عنها، ولكن أجزمك بها يناسب الواقع؟ الواقع ان فيه زيد ومجتهد صحيح ولا ما فيش؟ يبقى اذا النسبة التي جزم بها المتكلم نشوف أواقعة هي ام غير واقعة. فان لم تكن غير واقعة يبقى انت جزمت بشيء غير واقع، يبقى ده جاهل. طب وان كانت واقعة بالفعل هو في زيد ومجتهد، يبقى مجزوم بها وواقعة. أتستطيع أن تدلل عليها أم لا تستطيع أن تدلل عليها؟ فإن لم تستطع أن تدلل عليها جزما ووقوعا يبقى ده تقليد، بتقلد غيرك فيه. زي الطفل من علمه الله أحد ما عندوش دليل ولا عنده حاجة، إنما بيلقنها من مين؟ من محبيه ومن والده، ويمرن لسانه عليه. لما بيكبر يبتدي ياخذ الايه الدليل، فيظل ايه مقلد. يبقى النسبه مجزوم بها، ان كانت غير واقعه تبقى جهل، وان كانت واقعه اتستطيع ان تدلل عليها ام لا تستطيع؟ فان لم تستطع ان تدلل عليها وهي مجزوم بها وواقعه يبقى انت بتقلد غيرك اللي انت تثق فيه، وان استطعت ان تدلل عليها يبقى خدت العناصر بتاع العلم. يبقى ده العلم بقى. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبتنا مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. فان كانت النسبة المجزوم بها غير واقعة نقول ده جهل. طب ايه الفرق بين الجهل والأمية؟ قال لك الجاهل عارف يعلم عكس النسبة، إنما الأم ما يعرفش حاجة خالص. ولذلك اللي بيتعب الناس مين؟ الجاهل ولا الأم؟ ده الأم عايز أي قضية وتقوله على أي خلاص، إنما الجاهل عايز تنزع منه قضية كده وتحط له قضية إيه؟ يبقى عايز عمليتين عقليتين. يبقى أن نسبته إن كان مجزوما بها، فإن كانت واقعة لها حكم، وغير واقعة يبقى ده جاهل. واقع إن لم تستطع أن تدلل عليها تبقى بتقلد غيرك، وإن استطعت أن تدلل يبقى هو ده الإيه؟ العلم. يبقى ناخد العلم بقى هو إيه؟ العلم نسبة مجزوم بها وواقعة في الكون وعليها دليل، والتقليد نسبة مجزوم بها وواقعة ولا تستطيع أن تدلل عليها، والجهل نسبة مجزوم بها وليست واقعة. ادي ثلاثة في المجزوم. طيب فان كانت النسبة غير مجزوم به نقول له برضو هتاخد ثلاث مراحل. المرحلة يا ترى النفي والاثبات متساويين؟ يبقى ده الشك بقى. يبقى الشك ايه؟ نسبة غير مجزوم بها مستوية النفي والاثبات، ما انتش قادر ترجح واحدة منهم. طب وان كنت عايز ترجح واحدة على واحدة ايه؟ ما هو مدام ترجح واحدة يبقى الثانية مرجوحة، فإن رجحت واحدة يبقى الظن والحسبان، والمرجوحة هي الوهم. يبقى عندنا في الكلام اللي بنتكلمه كله ست ايه نسب، ثلاثة في المجزوم بها وثلاثة في غير الايه. هات بقى في لا تحسب ان الحسبان هو ايه بقى؟ نسبة غير مجزوم بها انما راجحة، انما ايه؟ راجحة.

ولا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا. ما هي الغفلة؟ الغفلة سهو عن أمر. سبب السهو أنك لست متيقظا ولا متنبها. يعني لو كنت أنت متيقظ ما كنتش إيه غفلت عنه. يبقى الغفلة هي إيه؟ سهو عن أمر. سببها إيه؟ إنك أنت ما أنتش يقظ ولا أنتش متنبه لها، فبتحصل إيه؟ فبتحصل غفلة على الأرض. هنا يقول العلماء الله يخاطب رسوله ويخاطب من آمن معه تبعا. فأول الرسول ما يخاطب لا تحسبن الله غافلا. أكان يظن الرسول أن الله غافل؟ قال لك لا، خد بالك إن في الأوامر والنواهي أنت تأمر إنسانا بفعل شيء هو فيه، وتنهى إنسان برضو عن شيء وليس فيه. والمراد في ذلك الاستدامة على هذا الوضع. فإذا قال الحق يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب انت بتقول آمنوا، يبقى آمنوا دي ايه؟ قال لك الزم هذا الإيمان وجدده في كل مناسبة ليتصل إيمان الآن بإيمان الأمس وإيمان غد بإيمان اليوم. كذلك إذا قلت لواحد لا يشرب الخمر، لا تشرب الخمر، مش معناه انه مش شرب، اي داوم على ما انت عليه فجدد نهيا عن الشرب الان علشان يتصل بعدم الشرب امس ويتصل بعدم الشرب غدا، يبقى اسمه ايه؟ الدوام. يعني نقول له ايه؟ استمر على ما انت عليه فعلا في الامر او امتناعا في الايه؟ في النهي. طب ودي تيجي ازاي يعني؟ وليه تيجي حكايه غفله الله دي غفله من الله؟ قال لك ساعه ما تيجي تشوف حاجه منسوبه توجد في البشر ولا توجدش في الحق، لازم تحاول تفسر الامور بالكمالات التي لله. الذي يفعل ظلما يستحق ان ايه؟ يعاقب. فاذا اخرت عقابه اخرت عقاب، يقوم اللي شاف ان الظالم عقوبته اتاخرت يقول يا اخويا هو مش داري. افرض ان في رئيس وفيه مرؤوس ثبت عليه مخالفه وتستحق المخالفه العقوبه، وقعد الموظفين اللي في الديوان ينتظروا مين العقوب، ما حصلتش، يقوموا يتهمسوا مع بعض يقول يا اخويا هو ايه غفلان عن الحكايه اللي عملها فلان دي. اذا لم يقولوا هذا الا لان العقوبه تاخرت. فكأن الناس لما تأخلت العقوبة عن الظالمين قالوا أخويا إيه الحكاية في غفلة؟ طب وهم يقولوا في غفلة ليه؟ ده بدهم يقولوا إن الذنب اللي عملوه كان يستحق تعجيل مين؟ تعجيل العقوبة. يبقى انضم المجموع الجمهوري إلى إيه؟ إلى إنكار هذا الإيه؟ إلى إنكار هذا الشيء. يبقى معناها غافل يعني مؤجل العقوبة. ما تحسبوش مؤجل العقوبة وتأجيل العقوبة علشان انه غفلان، لا ده املي لهم ان كيد ايه، املي لهم ان كيد ايه متين على الأول. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي ايه، انما نملي لهم ليزدادوا ايه، ليزدادوا اسم. فلما كانت العقوبة على الذنب لم تقع قالوا يمكن في غفلة يا اخواتي، نقول له لا اوعى تحسب الحساب ده ابدا، مفيش غفله، انما احنا بنأجل مين؟ او ان تتوهم ان الله برحمته غفر لهم الذنب، تقول له لا ده مش غفلان، ده ذنب موجود بس هو متاخر لامتى؟ هنقول بقى بعد كده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون جمع ظالم، والظالم هو من أخذ حق صاحب الحق وأعطاه لغيره، أو أخذه ولم يعطه لغيره، أخذوا النفس يا سيدي، أخذوا كده شهوة، المهم لا يترك الحق لصاحبه، يبقى ده اسمه إيه؟ الظالم. يفحش الظلم بمتعلقه، فإن ظلمت في أمر عقدي يبقى شيء

اسمه ايه؟ ادي الظلم الفاضح، الظلم القيامة العظمى. وان ظلمت في امر اخر كبيرة وقلت لا ده صغيرة يبقى فسق. وان ظلمت في حق اعطيته لواحد من الامور السهلة دي يبقى ايه؟ ظلم. ولذلك ترد الامور: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه؟ الظالمون. اذا وجد محكوم عليه وهو واحد باحكام متعدده فافهم ان الجهه منفكه. من لم يحكم بما انزل الله محكوم عليه، محكوم عليه بايه؟ الحكم متوقف على ما حكم به. فان حكمت في عقيده يبقى كفر، وان حكمت في كبيره يبقى فسق، وان حكمت في صغيره يبقى ايه؟ يبقى ظلم. نمسك بقى الظالمون دول ظلموا مين؟ ما هو الظالم يقتضي ايه؟ مظلوم، ومظلوم فيه. فاول الظلم العالي بقى اللي هو الشرك ظلم عظيم، ده هو ظلم القمه، ظلم الايه؟ القمه. نقول له اه ظلم القمه دي عملوا ايه؟ قال لك انقسموا فيه. واحد انكر الوهيه الله ووجوده، انما ما ادهاش لحد، يبقى ده ملحد. وواحد اداله الالوهيه وخلى معاها ايه؟ شركه. وواحد بقال لك هو ما معاهش شركه بس هو مكون من اشياء، يبقى كم مرحله ايه؟ ثلاثه. المرحله الاولى انه عمل ايه؟ واحد الحد. فالملحد ظلم الحق واجب وجوديته، ادي واحد. طب والمشرك ظلم الحق في وحدانية فردانيته، معجب وياه ناس. طب والتاني ذا الأجزاء ظلم الحق في ذاتية أحديته، يبقى ده الظلم الكبير. الظلم الكبير كم قسم؟ ثلاثة. الظلم الأول إيه؟ ظلم واجبية الوجود لله، قال ما فيش إله، يبقى ظلم ايه؟ واجبية الايه؟ ظلم الله في واجبية وجوده. طيب والثاني ظلم الله في واحدية تفرده، واحد. واللي قال ده له اجزاء ومكون من كده من شوية اجزاء، ظلم الله في احدية ذاته، يبقى يظلم في الوجود يا يظلم في الواحدية يا يظلم في الاحدية. ولذلك يقول بعض العارفين: وأول حق في الوجود، أول حق في الوجود إيه؟ وجوده. هات بقى كده، وأول حق في الوجود وجوده، وكل حقوق الكون منه استمدت. إذا رأيت أي حق في الكون يبقى من الحق الأعلى مستمد، يبقى احفظ وياه كده: واول حق في الايه؟ في الوجود وجوده، وكل حقوق الكون منه استمدت. خلاص كده. فلا هو في جمع، مش شله كده شركه كما قال مشرك، ولا هو في الاجزاء. يا حسن ملتي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ذلك ظلم القمة وظلم العقيدة في الألوهية. وظلم آخر هو ظلم رسول الله. ليه؟ قال لك: لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. الله، طب ما انت كنت بتسموه الأمين، نزعت منه دي ظلمته ليه؟ وكنت بتسموه صادق، وما قلتوش عليه مرة انه ساحر، وما قلتوش مرة عليه انه مجنون، ولم قلتوش عليه مرة انه كاهن. الله، تبقوا اولا اوصاف كانت فيه فنزعتموها منها الامانة والصدق، يبقى ده ظلم. ظلم سلب الكمال، ظلم سلب الايه؟ كان للرسول كمال قبل ان يرسل، فانتم جيتوا

كلمته وخدت منه الكمال خلاص. ولم يكن للرسول نقص قبل ان يرسل فجئت له بنقص. يبقى اسمه ظلمين اثنين، ظلم ايه؟ ايجاب، وظلم ايه؟ سلب. الظلم السلب ان تسلب عنه كمالا كان له، كان امينا فقلتم لا مش امين، كان صادقا فقلت لا مش صادق، او ان لا تكون له صفة نقص فتجيب له انت صفة نقص، ساحر كائن مجنون ايه كده. يبقى ده ظلم لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى على وظلم للمجتمع الذي تعيشون فيه. ليه؟ لان يوم انت ما تستبد بكلمة الكفر عايز تسيطر وعايز تسود وعايز تستغل وعايز تتحكم وعايز، يبقى بتظلم مين؟ تظلم المجتمع، وشره ظلم نفسك. ليه؟ لانك انت خدعت نفسك، اديتها الان متعة بسيطة كده وحرمتها من متعة ايه؟ من متعة كبيرة. زي التلميذ اللي يصحه من النوم عشان يروح المدرسة عايز ينام، هو بده نفسه متعة ايه؟ انه نايم مش مسؤول عن حاجة، ونصحه بالعافية يطلع يتسكع في الشارع ولا يقعد على قهوة ولا يقابل واحد زي صحلوك، هو بيمتع نفسه. انما انت حرمتها ايه؟ بعدين هتعرف انت حرمتها ايه لما زميلك المجتهد كده يبقى له منصب وله جاه وله وله وله وانت قاعد محروم. يبقى انت ظلمت نفسك ايه؟ وما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم هم اللي بيظلموا نفسهم. يبقى ده نوع من الظلم ولا لا؟ وظلم شائع في الكون كله فيما دون الإنسان، في الحيوان وفي الجماد وفي كله. ليه؟ قال لك لأنك أنت حين لا تكون على منهج خالقك، والكون كله مسخر لمنهج الخالق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكون بيسبح، شجر بيسبح، جماد بيسبح، كل حاجة بتسبح وانت اللي نشاز فيه. يكرهك الكون ولا يحبك؟ يبقى انت ظلمت الكون. يبقى اذا الظلم عرفنا بقى في القمة مع الله، في الواسطة مع الايه؟ الرسول، في المساوي مع المجتمع، في الادنى مع الايه؟ مع الاجناس الايه؟ الاخرى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صحيح وان كان النفي للصفة صحيح، انما مره يكون نفي صفة الخسة مش لائق. ليه؟ لما تيجي مثلا على واحد عالم ولا مثلا مرموق كده وتقول والله العظيم الشيخ ده ما بيشرب الخمرة، انت نفيت عنه ايه؟ شرب الخمر، نفيت عنه سيئة مش كده؟ لكن نفيها ده سيئة. ليه؟ لأنك أنت وضعت في موضع أن يظن فيه أنه يشرب خمر، أن يظن فيه أنه إيه؟ يشرب الإيه؟ يشرب الخمر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إحنا كلمة يعمل دي إحنا كنا قلنا زمان في فرق بين عمل وفعل. الفعل هو احداث كل الجوارح ما عدا اللسان، يبقى احداث كل الجوارح دي ايه؟ اسمها فعل. انما حدث اللسان يسمى ايه؟ قول. يبقى اكن اللسان واخد ايه؟ قول، والجوارح كلها واخد ايه؟ مما يدل على ان كلمة اللسان دي كلمة يعني كل الجوارح واخد اسم، واللسان وحده واخد ايه؟ قول وايه؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما هي هي. يبقى إذن الفعل مقابله مين؟ القول. القول وظيفة مين؟ وظيفة اللسان. الفعل وظيفة مين؟ وظيفة كل الملكات وكل الجوارح. يجمع القول والفعل العمل. يبقى القول عمل والنظر عمل. يبقى العمل شامل مين؟ القول. هو قال هنا يفعلون ولا يعملون؟ قال يعملون قولا او ايه؟ او فعلا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ لان اصل المصيبة اللي حصلت في استقبال الدعوة انهم كانوا يرجفون بالاسلام وبالرسول الكلام هو اللي كان ايه؟ كان هو اللي، والعمل والفعل كان يمكن اقل من الكلام، او ان الفعل ينشأ من مين؟ من تحريضات الكلام.

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أهو ده اللي ينفي الغفلة، بل يعمل يدينا عملية إنه بده يمكن لهم الذنوب علشان يتمكن لهم العقوبة. يبقى مش زي ما أنت كنت عايز، أنت كنت عايز عمل عقوبة يعني. هنا بقى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طب ده حصلت لهم أشياء، ألم يهزموا في بدر؟ ألم يقتل صناديدهم وسادتهم؟ ألم يؤثر كبارهم؟ طب ما هيدي برضو ما تأخرتش. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى ساعة يأتي بالوعد أو الوعيد يجيب الشيء اللي كل السامعين له يدخلوا فيه. فإذا قال أنا أؤخرهم ليوم في الدنيا وبعدين في الآخرة، طب يمكن واحد يموت الآن قبل ما يشوف حاجة في الدنيا، يبقى ما خدش عقوبة. فبيجيب لهم الامر اللي هو الامر اللي كلهم شركه ايه شركه فيه، زي ما قلنا زمان في بيعه العقد لما اخذ الرسول عليهم العهود على الانصار، قالوا له انت اخذت لنفسك فماذا لنا ان نحن وفينا؟ ماذا قال؟ اقال لهم ستنتصرون في المواقع في بدر وفي ثانيه ويبقى لكم عز وتنساحوا في الكون وتبقوا امراء وتبقوا ساده الدنيا شرقا وغربا. ما قالش الكلام ليه؟ لان من الممكن ان واحد من اللي بيعوه يموت النهارده فما يشوفش الكلام اللي قال انكم هتبقوا كذا وكذا. فجاب لهم الامر الايه؟ الامر الذي يجمعهم اخيرا، اللي بيقش الامر اللي بيقش اللي هو مين؟ بتاع الايه؟ الاخره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. قلنا شخوص البصر، البصر ابن المرائش، ساعة ما تتغدى المرائي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي، ولذلك المبصر يبقى تملي مشتت في الايه؟ المرائي، يبقى ذهنه هنا وبعدين يشوف منظر ثاني. اثنين الذكر اخواننا مثلا الذين انعم الله عليهم بنعمه انهم يعني محجوز بصرهم، نعمه محجوز بصرهم، ما بقاش لهم مرائي تشغلهم، ما لهمش مرائي تشغلهم، ولذلك كانوا احرص الناس على العلم. ليه؟ عمليه مهيئه ذهنيه، ما عادش بيشوف، يبقى ما فيش حاجه ايه. طب خلي واحد يصلي كده وبعدين الناس بتمر، كل ما يمر واحد يبقى خد له لقطه والتاني يقوله. انما عين اللي الثاني اخواننا اللي ربنا اكرمهم ما فيش الا ايه، ولذلك بتبقى بؤرة الشعور مستقبله شيء واحد. ولذلك يقول لك دول صناديق العلم، دول ايه؟ صناديق، ان ارادوا ان يعلموا، صناديق العلم ان ارادوا ايه ان يعلموا. واحد مثلا مكفوف وبعدين بيقول له يا اخي انت مش عارف القضيه دي ليه؟ ده بيقولوا ان المكفوفين اخواننا دول صناديق العلم. قال له ايه يعني؟ هو انت عمرك ما شفت الصندوق فارغ ابدا؟ تشخص بقى الابصار، تشخص معناها تفتح، تفتيح لا يتقلب لا هنا ولا هنا. قال لا، طب ليه دي كده؟ اما قال لك اه، من هول ما يرى ما يقدرش ايه يروح. اما قال لك وقد يكون الامر بالعكس، يكون من جمال ما يرى، بس كده لا شيء جميل. أم قال لكم الذي يفرق بينهما؟ الذي يفرق بينهما سيال خاص بخلق الله فقط، هو اللي يخلقه. لما تبص الواحد كده بصة الزعر وبصة النخور كده تقوم تجد السحنة بتاعته لها شكل تاني، لكن إن بص حاجة جميلة. طب إيه اللي اختلف؟ مش حاجة اختلفت أبدا، ده شاخص وده إيه؟ ده شاخص. جمال الذي أهوى، جمال الذي أهواه قيد مناظره، فليس لشيء غيره يتحوله. قاعد ايه بصيص له كده. طب واللي عنده زعر برضه اخذ بصره كده فشخص، بس تعرف ده من ده بالذات؟ اه بالسحنة بقى، بالسحنة والانفعال. ساعة ما تقول ده تقول ده مبسوط وده ايه وده خايف. والعواطف في اللي هي نشأة من الغرائز دي

0: مسألة ما يعملهاش لربنا. ما تقدرش تقول لنفسك افرح وتقول لنفسك ازعل زي ما قالوا الذي اضحك وايه وابكى. ما حدش يقول لنفسه يلا نضحك يلا نعيط، ما فيش. طب ولا فيش ضحك فرنساوي وضحك انجليزي وضحك ايه عربي، ما فيش كلام منه من دي، لانها مسائل ايه قصرية. اذا تشخص الابصار كده، تشخص فيه الايه الابصار. ام قال لك طب وفي مرة يجي في المواقف الصعبة يقولوا ازاغت الابصار، مش تشخص، يبقى مرة يقول زاغت ومرة ايه. يقول لك مرة يستولي عليه الرعب من المنظر فما يقدرش يتحول عنه، ومرة يروح بنظره يمكن لعله يجد حاجة او منفذ او حاجة خفيفة، ادي وازاغت الايه. يبقوا الاثنين يجوا ولا لا؟ تشخص فيه الابصار مهطعين، هذا الشخوص مهطع يعني ايه؟ المهطع اول ما يوجد اللي افاه طويل، زي ما نقول ده فلان ده افه افاه كده جامد كده، فمهطع فيه طول. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ

0: شيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو

ادخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة

بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

هم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا